أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة

واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير.

رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا أصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم إنا نسألك لنا دائما في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين، اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام الأحمال وانشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا، هم كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهبرنا بها موبة المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة، الهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين، اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عاوة وسلامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإسهاد إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم.

يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب كبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة وفينا يا الله. توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغد

كل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله طرنا كل الأولياء والصالحين يا الله وجه الدين تاج العارفين يا الله ركاوة التمكين مرقى وقدم مع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رسل قطب أجل عن قلب الصلاة للصادقين.

لطف شامل ودوام سترين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير شافعنا يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح

نفسي الجود جودك الخير خيرك وعندك عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا مجد الخلق ضره موسع الكل بره اسالك اسفل الستر على القبائح والاخطار يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصدي.

أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله حب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة وحشو أفاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا رب قد غالبتني وبالأماني سبتني وفي الحضوض كبتني وغيرتني بل أكمال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي تذكر بي فانظر إلى الغم يجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة ذكر بي فانظر إلى الغم يجال يا الله قد استعنتك ربي في قلبي وحل عقدة ذكر بي فانظر إلى الغم يجال يا الله يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال

0: بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال
1: يا الله.
0: يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال يا الله. صل في كل حالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تتراك.

أخذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي يرتجي من أمنية. يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر والصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله وادنا ربنا لما قد هديت الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق فيه فمن سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو في يساري وحساري. يا الله أنا عبد صار فقري ضمن

قبل أن يفنى اصطباري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله يا سريع القوت قوتا منك يدركني سريعا، يا الله يا زم العسرى ويأتي أرجو جميعا، يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، يا الله قد تحققت بعجزي والكسار، يا الله قد كفاني علم ربي واختياري، يا الله لم أزل بالباب واقف فارحم من ربي وقوفي، يا الله وبواد الفضل عاقب فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن.

ولحرام أو ندب مباح ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فأذنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعيم وما تشاء كان، فانظر بالعيون الراحمات. ثمن الإله بالقبول لأعمالنا والدع، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات أو نشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عدد بر الكائنات، كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب هذا النعمات تدا خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، كل مخيب يسر علينا كل عسير فتيسير العلس. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومدى

بحق سر طاسم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أذب لي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين.

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

0: الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه لا تعرش ومداد كلماته.
1: إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى توفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة لجميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلة تلبسونها، وترى الفلك فيه

إلى الله والله الغني الحميد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

كده من ورا. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء وإن الله عزيز غفور. الله أكبر سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحر طبقا.

اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم صنهم وتولهم مر أمالهم والمجدهم في قناهم وتب وترضى والطبنا وفيهم ما يجري به القضاء واصرف وادفع بعيد وأزل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزعلين.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
0: اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام في حين نبلغ السلام كان نبلغ حمدك ومدك ومدك علي جزا الجلال والإكرام. اللهم لا منع المعطي دور المعطي المامنع دور الرد المقضي دور المفعل الكريم الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
2: لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أنا بندر الجنة من حق التوحيد في عافية.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الذين
1: آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: وصحبه وسلم.
1: الحاضرين ولأهل هذه الدورة والحاضرين والوافدين وللدارسين في تعلمهم تعليمهم تذكرهم تذكرهم ونفعهم وانتفاعهم وابتداءهم بالحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم للإنشاء في نهجه وجعله مجلس المجالس والحنايات والرعايات والبركات والتوفيق والصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. يا بنات شرطة الذين رضوا

آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

فيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلينظر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستعرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة الله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: صلى الله عليه.
0: الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين

0: بركة الهادي محمد يا
1: الله وانصر الحق وأهله
0: يا الله
1: بصفا والحسين اسعد
0: يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي
1: يا الله
0: بركة الهادي.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم
2: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. من أهم ما استفدناه في هذه الدورة المباركة هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون هو العدة والذخيرة والتاج الذي نتوج به افتقارنا إلى الله في جميع أمورنا، والاعتراف بالعجز والتقصير مهما بلغنا ومهما قلنا، كما بيّن رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله أنه عاجز عن شكر المولى سبحانه وتعالى. بك أقول وبك أصول إلى آخر الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشاكرين وهو سيد الذاكرين وهو أفضل من ذكر الله. ولو وزن شكر الأمة كلها وشكر جميع الخلائق بشكره صلى الله عليه وسلم لرجح شكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يخلص الناس من أهوال يوم القيامة إلا شكره صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يسجد تحت العرش ويدعو الله ويثني على الله ويشكر الله، فيكون ذلك الشكر سببا لخلاص الأمم جميعا صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الافتقار إلى الله، الدعاء هو مخ العبادة. مهما قلنا ومهما تكلمنا لا بد أن يكون الافتقار إلى الله هو عنوان عبادتنا وطاعتنا وقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ونتأمل كلام الإمام الحداد عليه رحمة الله جزاه الله عنا خير. ومن هو الإمام الحداد؟ كيف كان يخاطب نفسه؟ وكيف يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال، يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال. وهنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تستعين بالله ولا تعجز، تستعين بالله سبحانه وتعالى. وفيها قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. هذا ما سمعناه من حبيبنا حفظه الله وجزاه الله عنا أفضل الجزاء، أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بحوائجك وأعلم بمطالبك قبل أن تدعو وقبل أن تسأل وقبل أن تطلب. ولكن الافتقار إلى الله، الدعاء إعلان الافتقار والتذلل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت أعلم يا الله بحوائجنا قبل أن نسأل وقبل أن نطلب، لكن عبوديتنا لك هي التي تدعونا في اليسر وفي العسر وفي الشدة وفي الرخاء. لا ننفك عن الدعاء ولا ننفك عن التذلل لله سبحانه وتعالى. ونتأمل الرعيل الأول وما كانوا فيه، ما هي مطالبهم، ما الذي طلبوه من رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. كان من أسمى مطالبهم أن يدعو الله أن يجمع شملهم، ستة أنفار من الأنصار كانوا سبب لهداية الأمة وللفتح المطلق. هؤلاء طلبوا من رسول الله، وكم جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما جلسوا 40 يوم ولا أكثر ولا أقل، هي ساعات. بمجرد ساعة أدركوا المهمة وأدركوا الواجب، وقال إن بيننا وبين قومنا من الجدال ومن كذا وكذا، فادعوا الله أن يجمع شملنا. فدعا لهم الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وعادوا بهذا الهم وعادوا بهذه المهمة وأدركوا المسؤولية، ولم يكن لهم التفات إلى أي شيء. طووا الصفحات الماضي وتناسوا كل ما بينهم من شقاق وكل ما بينهم من جدال وكل ما بينهم من اختلاف، وأدركوا واجبهم والمهمة الكبرى التي توجب لهم السعادة. ثم ما هي المطالب التي طلبوا من رسول الله أن يعودوا بها إلى أوطانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول؟ ما طلبوا من رسول الله أموال، ولا طلبوا من رسول الله أشياء من أمور الدنيا الفانية الزائلة الذاهبة التي هي مسخرة للعباد ومسخرة لكل من صدق مع الله سبحانه وتعالى. طلبوا من رسول الله أن يرسل لهم من يعلمهم، من يرشدهم، من يبين لهم معاني الآيات والتوجيهات التي أنزلت عليه، فأرسل معهم ذلك سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومن هو مصعب بن عمير؟ كان في رفاهيته وفي أموره كلها، وأنتم أدرى بقصته رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان من الرفاهية ما لديه، لكن لما استجاب لله وللرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله هانت عليه كل الأمور، هانت عليه كل الأشياء، ولم يعد له إلا أن يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحظى بهذا الخير وأن يحظى بهذا الطلب. ولما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشترط منهم أن يجعلوا له معاش أو أن يبنوا له البناء وما إلى ذلك من وسائل التعليم، وإنما قام بالتعليم تحت الأشجار ويترقب الظل، وفي مهمة قام بها رضي الله عنه وأرضاه ليرسم للأمة إلى قيام الساعة واجبهم في التعليم، واجبهم في الإرشاد، واجبهم فيما يدل العباد على الله سبحانه وتعالى. قال: كان يعلمهم آيات الله، فيأتي الشخص من أولئك القوم شاهرا سيفه ليقتله. قال: فما أن أتلو عليه آيات من آيات الله إلا ووضع سيفه وأخذ يصغي إلى كلام الله، يصغي إليهم، يتلو عليهم آيات الله بقلب صادق، بقلب منيب، بقلب مخلص، ليس له التفات إلى أي أمر فاني وإلى أي أمر دنيء، إنما يبحث عن رضا الله وعن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكان الخير ما جلس عام واحد ويرسل إلى رسول الله أقبل علينا، فما من بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نرجع من هذه الأماكن ومن هذه البقاع إلا مزودين بالخير، وألا يجعل حظنا الكلام، ولا يجعل حظنا الصور، ولا يجعل حظنا، وإنما يجعل حظنا القرب منه سبحانه وتعالى والاتصال والمحبة الصادقة، المحبة الصادقة التي هي تكون عدتنا وتكون ذخيرتنا أينما كنا وحيثما كنا. والمرء مع من أحب، كما بيّن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة: ما فرحنا بحديث أعظم من فرحنا أن المرأة أنت مع من أحببت، كما بيّن صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والعفو منكم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. الحمد لله على هذه التفضلات الربانية. وكما سمعتم في مجمل الحديث أن هذه الدار كما يذكر سيدي الحي عمر أنها أقيمت على 3 مقاصد: مقصد العلم والتزكية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان الحديث سابقا عن العلم، ومقصد التزكية يقول سيدي الحبيب أنه يقوم على أمرين أو على أساسين عظيمين، وهما محبة الله وتعظيم الله. وأذكر مرة أنه قال أن قرب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، قربهم إلى الله جل وعلا على مقدار محبتهم وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. والسير في هذا المقصد، قال أنه للمبتدئ أن يتعلم

0: الواجبات ويبذل وسعه في فعل السنن، أي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع أحواله. ثم هناك درجة أعلى منها وهي الإحسان والإتقان لهذه الأعمال للطاعات، وإحسانه وإتقانه في ترك المعاصي كلها الظاهرة والباطنة، ويتحلى بالصفات والأحوال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول أن التزكية هي العمل بالعلم، تطبيق العلم الذي تعلمته من العلوم الشرعية والطرق المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصد الثالث وهو الدعوة إلى الله، ويقول منطلقنا في الدعوة الرحمة، هذا المنطلق الأساس الذي ننطلق منه في دعوتنا في الدعوة إلى الله هي الرحمة. ويعرفها بأنها إعمال الفكر في نقل الناس من البعد والغفلة إلى الذكر، إلى القرب والذكر بمختلف الوسائل والأسباب، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه جل وعلا. وهي تقوم أيضا على أسس هذه الدعوة إلى الله. أولا يقول الإيمان العميق بأحقية ما يدعو إليه، والحمد لله أن ما يدور في هذا الدار هو ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم، هو شرع الله، ولا يوجد حق أحق من هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، كلام الله جل وعلا وما جاء به الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم العمل والتحقق بما يدعو إليه. وثالثا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه نقاط أساسية في المقاصد الثلاثة. ومن مما سمعتموه أن هذه ليست هي نهاية العمل، إنما هي بداية وانطلاقة. وأحب أن أكرر هذا الأمر، أن هذا بداية خاصة لطلاب الدورة أو أيضا لطلاب الدار، أنه هي بداية. مدام أنت هنا في هذه الدار أنت تتزود لكي تنطلق فيما بعد لتصلح نفسك وأسرتك وما حواليك من الحارة التي أنت فيها والمدينة، إلى أن يفتح الله عليك سبحانه وتعالى فيكون صلاح للعالم، أن تكون سببا في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله هذا كنز عظيم وخير عظيم أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن تكون معنا هذه المقاصد الثلاثة. ولا ينفع أبدا أن يكون هناك مقصد واحد دون المقاصد الأخرى، أو مقصدين دون المقصد الثالث، لأن هذا الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما سمعنا في الآيات التي تليت: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى وصفه بالأوصاف التي أرسله الحق سبحانه وتعالى، وقال داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهي هذه المقاصد الثلاثة. فالاعتماد أو الاقتصار على واحد كأن تطلب العلم فقط دون تزكية فهذا خسران، كما سمعنا أيضا في الصلاة في الآيات الحق سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلامة صدقك في طلب العلم أنك تهذب نفسك وتتحقق بهذه الصفات العظيمة التي هي خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه والمحبة له سبحانه وتعالى وتعظيمه جل وعلا إلى غيرها من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، تتزكى هذه النفس فتنجو وينجي الله بك أقواما عديدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم الثالث وهو أنك تقوم بالذي عليك تجاه من تعولهم ومن سيسألك الله سبحانه وتعالى عليهم، وهم إن كنت متزوجا فزوجتك، وإن كان لك أولاد فأولادك، كل من لك ولاية عليهم فعليك أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وتقربهم. والمسألة هي كما سمعتم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست دعوة، ويكرر علينا سيدي الحبيب عمر كثيرا أن هذه دعوة إلى الله، ليست دعوة إلى شيء آخر أبدا، لا يوجد شيء آخر ندعو إليه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما ندعو إلى الله نحن نتسبب في أن الله ينزل الهداية علينا أولا ثم على الآخرين. فليس المقصود أننا إن كان لدينا شيء من العلوم أو المعارف أو التزكية أننا ندعو الناس فنرى أننا خيرا منهم، لا، إنما ندعو نتسبب في أن الله ينزل علينا وعليهم الهداية والرحمة. فامتلاء القلوب بالرحمة لأنفسنا ولغيرنا هذا مبدأ عظيم في هذه الدعوة إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، ويجعلنا من وإياكم من عباده الصالحين الفائزين بأفضل الخيرات، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والعفو.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص بعد كل صلاة أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لو نظر الإنسان إلى هذه الدعوات العظيمة التي يتوجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البيهقي كل يوم بعد صلاة الفجر، لرأى أنها تجمع خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العلم النافع هو الذي جاء بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهي ثلاث مراتب ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولها السماع والتلقي للعلم المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعلم المتلقى عن أهل العلم والعمل الجامعين ما بين المعرفة وما بين الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، وبين هذه العلوم التي هي معالم الإيمان ومعالم الإسلام ومعالم الإحسان. هذه العلوم مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال عن رجال إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبتلى الأمة في الأثناء بمحاولة الإخراج من هذه العلوم. يقول الإمام مسلم في روايته في مقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم من الحديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، آباؤكم في الدين، أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم ولا يضلونكم. فالشأن في العلم النافع هو العلم المسند، هو الذي يسمع وهو الذي يتلقى ثم هو الذي يستوعب ويوعى ويفهم على وجهه. فإن من أخطر ما نرى اليوم وخاصة على وسائل التواصل الشبكي عدم الفهم للمعرفة، سواء كانت إيمانية أو إسلامية في أحكام الحلال والحرام، أو إحسانية، عدم المعرفة، إما قلب المعلومة أو فهمها على غير وجهها، أو أنها ناقصة، أو أنها مزايد فيها، أو غير ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. كيف نؤدي؟ نحن ما تلقيناه وما أخذناه وما استفدناه كيف نؤديه بلسان الحال وبلسان المقال؟ وقد كانوا يقولون أن لسان الحال أفصح من لسان المقال. سيخرج كثير من أحبابنا ممن شاركوا هذه الدورة المباركة، سيخرجون إلى مناطقهم إلى أهليهم، كيف سيؤدون حق هذا البلاغ وحق الوعي الذي استوعبوه وحق المعرفة التي عرفوها؟ ماذا سيجد آباؤهم منهم بعد الدورة؟ وماذا سيجد أهليهم وأهل بيتهم منهم بعد الدورة؟ ماذا سيجد أهل مناطقهم، أهل مسجدهم، أهل حافتهم، أهل منتدياتهم منهم بعد الدورة؟ كيف سيؤدون الأمر بلسان الحال وبلسان المقال؟ بفضل الله تبارك وتعالى سمعنا من سيدي الحبيب عمر ومن الشيوخ في أثناء الدورة ما يمكن أن يكون به الواحد منا هاديا مهديا، هاديا مهديا، إذا نحن استوعبنا ثم بعد ذلك نفذنا. وهذا هو شأن كتاب الله وشأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التابعي الجليل سيدنا الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم أقوام رأوا هذا القرآن رسائل من عند الله يقرؤونه بالليل ثم ينفذونه بالنهار. إذا وجد هذا المعلم وانتشر في الأمة فأبشر بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدين سينتشر في آخر الزمان عبر أقوام لهم صفات، أنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. في الليل رهبان مع الله ومع الافتقار ومع الدعاء ومع التوجه ومع التأمل لخطاب الحق، وبالنهار فرسان يقومون بما أمر الله عز وجل، يؤدون حق الخلافة عن الله تبارك وتعالى. وذلك الأمر إذا انتشر حال بين الكفار وبين الدخول على المسلمين في عقلياتهم، في أفكارهم، في مفاهيمهم، في أخلاقياتهم، في مبادئهم، قبل فضلا عن قضية أن يدخلوا في أراضيهم وأموالهم. هذه أولا، إذا حميت فإن الله عز وجل من باب أولى سيحمي لهم أوطانهم وأموالهم وأرزاقهم وما يأتيهم من عند الله تبارك وتعالى. وتعلمون جميعا في قصة إمبراطور الصين مع ملك الروم، عندما قال له صف لي هؤلاء، فقال إنهم بالليل لهم حنين بالقرآن يقرؤونه، وفي النهار يشتغل بعضهم بخدمة بعض ومنفعة بعض. قال: من كانت هذه صفته؟ لو أنك تقاتله بالجبال لأبيدت دونه. ابعث بين من يشغلهم عن ذلك، ولقد بعث من أشغل المسلمين عن ذلك، ولا يصلح أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يعو خطاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح والعلماء العاملين والأولياء الصالحين، ثم ينفذوها في الواقع، سيجدون بعد ذلك آثار النصرة من الحق عز وجل وآثار الرحمة. أسأل الله أن يردنا والمسلمين إليه مردا جميلا في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم وحبيبه الأعظم سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم على هذه الخيرات، ومن علينا بهذه الصحبة المباركة في هذه البيئة الإيمانية والمجالس العظيمة وأداء الصلوات في الجماعات وحضور مجالس الخيرات وإيقاظ الهمم والعزائم لتعرف لماذا خلقت ولتعرف أدوارها في هذه الحياة، وما هي إلا حياة قصيرة منقضية زائلة. فطوبى لمن أدرك المهمة وعرف منة الله تبارك وتعالى عليه ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سيدنا أبي بن كعب: كان صلى الله عليه وسلم يحضنا على هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء يبين هوية المؤمن وهوية المسلم. من هو؟ هو مرتبط بمن ومعتز بمن؟ بالله تبارك وتعالى. وكان من أواخر المجالس المباركة في روحة الأمس التي حضرناها الحديث عن أمرين: عن افتقار إلى الله تبارك وتعالى وتشرف بالاعتزاز به. أما الافتقار فهو أصل للإنسان والجن والإنس والملائكة وسائر الكائنات، كلها مفتقرة إلى هذا الحق الواحد الحي القيوم سبحانه وتعالى. من أدرك ذلك ومن لم يدركه، من تحقق بذلك وعرفه ومن تجاهله ونسيه، كلهم فقراء إلى المولى جل جلاله. فأصل الكل العدم، وأصل الكل تدرج من مرحلة إلى مرحلة ليعرف ذلك الضعف وليعرف ذلك العجز. والأمر الثاني هو التشرف بالاعتزاز بالله تبارك وتعالى والانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ليصبح ذلك مسارا ويصبح ذلك انطلاقا وليست بكرة يوم معين محدود. هذا ليبين المسار والمنطلق الذي يعيش عليه المؤمن ويحيا عليه معتزا بالله ومعتزا بالانتماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتماء طينيا أو انتماء دينيا. فهذا الشرف الذي نحوزه وهذا الشرف الذي نأخذه من حياتنا ومما بقي لنا من عمرنا في هذه الحياة الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الافتقار وهو سيد أهل الافتقار، ويقول كما جاء في صحيح البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن دواعي ذلك الافتقار أن يفتقر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فيكون في من أجل افتقاره لله مطيعا لوالديه. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أن يكون موصلا لأرحامه، هذا من أجل الافتقار لله. الله سبحانه وتعالى اختار للإنسان أرحام وقرابة يقوم بأداء حقوقهم ويقوم بمؤانستهم ويقوم بمجالستهم طاعة لله. فالرحم اشتقها الرحمن من اسمه،
هو الرحمن وهي الرحم. اختار الله سبحانه وتعالى للإنسان الأرحام والأبوين وصلته وعلاقته بالأرحام من أجل الوالدين الذي تفرع عنه الصلة بهم، ما يتبدلون ولا يتغيرون، علاقته ثابتة بهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وجيران حول الإنسان، من افتقاره للإنسان أن يحفظ حق هذا الجار الذي أوصل حقه جل جلاله به في كتابه العزيز وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. احترام الكبير، من افتقار للإنسان لله أن يحترم الكبير، كل ذا شيبة مسلم، بل من هو أكبر من الإنسان يحترمه، يعرف له حق ذلك الاحترام من أجل الله. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من لم يحترم كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا على طريقته من لم يعرف حق هذا الخلق. وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. والإمام المقسط وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، صلة الإنسان بكل من جعل الله سبحانه وتعالى لهم حقا. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في صلته بقرابته رسول الله كما جاء في صحيح البخاري: لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعرف هذا الحق، يعرف أنه حق، يعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فلأجل قرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كانت المحبة لذاته صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم أن الله سبحانه وتعالى بما أوحى الله إليه من البلاغ وهذه الأمانات كلها، حقوق الوالدين وصلة الأرحام وحق أهل البيت، كل ذلك أتى به النبي عليه الصلاة والسلام لنعرف هذه الحقوق كلها، ولشرف لنا هذه الحقوق وأداؤها، وهذا الإكرام لكل ذي كرم والتقديم الاحترام لكل من جاءت السنة وجاء القرآن باحترامه وبإكرامه، كل ذلك شرف لنا. الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا منا شيء، لكن مقتضى افتقارنا لله تبارك وتعالى أن نؤدي هذه الحقوق، وتشرفنا بالانتماء بالعبودية للحق سبحانه وتعالى، يجعل الإنسان في معرفة بهويته، في معرفة بشرفه، ومعرفة بمكانته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وأن يبارك لنا في هذه الأيام التي قضيناها وفيما يبقى لنا من الأعمار بركة تامة شاملة كاملة نحوز بها خير الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My name is Salman Khan. I come from Cambridge in England where I work as a doctor.
1: اسمي سلمان خان وأنا من مدينة كامبريدج من بريطانيا أسكن فيها وأعمل فيها طبيبا.
0: Though I'm not well placed to talk here, I speak seeking the gaze of our beloved Habib Omar and the mashayikh here.
1: رغم أن ليس لي حق أن أقوم في هذا المقام لكن طلب النظر من سيد الحبيب ومن المشايخ.
0: This is my first time in Tarim and I hope to speak of my experience of love.
1: هذه أول زيارة لي إلى بلدة تريم وأود أن أشارك بتجربتي التي هي مليئة بالمحبة.
0: And first and foremost I owe thanks greatly to my parents who were the first to plant that seed.
1: وأود أن أشكر أولا والدي الذين هم منبع تلك المحبة.
0: Growing up, my father would tell us stories of his sheikh of the Chishti Tariqa.
1: أثناء نشأتي كان سيدي الوالد يقص علينا بعض القصص لشيخه الذي كان شستي الطريقة.
0: His name was Muslih al-Din Ahmed from Bangladesh.
1: كان اسمه الشيخ مصلح الدين أحمد من بنغلاديش.
0: As a young child, I was amazed by the stories of my father's experiences with him.
1: وأنا طفلا صغيرا كنت متعجبا جدا بقصص هذا الشيخ مع سيدي الوالد.
0: As well as, of course, the كرامات and miracles that we would hear.
1: وكنت متعجبا أيضا بالكرامات التي كنت أسمعها منه.
0: He would also tell us stories before we would sleep of other شيوخ in our tradition.
1: كان يحكي لنا كثير من قصص المشايخ الأخر قبل نومنا يوميا.
0: Though my surrounding environment was one averse to the people of Tasawwuf growing up.
1: لكن كانت البيئة التي نشأت فيها بيئة بعيدة عن جو التصوف.
0: The love that I had in my heart for our people and our shuyukh remained firm.
1: لكن المحبة التي كانت في قلبي للمشايخ ولأهل هذا الطريق كان راسخا.
0: الحمد لله, as I got older, I began to meet some of my teachers who it was impossible not to love.
1: وعندما كبرت شيئا فشيئا بدأت أتعرف على بعض مشايخي ومعلمية وكان من المستحيل عدم محبتهم.
0: To name a few, Sheikh Abdul Hakim Murad, Sheikh Yahya Rodas, Sheikh Yasir Qureshi.
1: وأذكر بعضهم أمثال سيدي الشيخ عبد الحكيم مراد وسيدي الشيخ يحيى رودس وسيدي الشيخ ياسر القريشي.
0: Sheikh Babikir, Sheikh Ahmed Saad and my closest teacher in Cambridge.
1: وهؤلاء من أقرب مشايخي إلي في كامبريدج.
0: Who is a student of Habib Omar and Habib Ali's.
1: كانوا من طلاب سيد الحبيب عمر وسيد الحبيب علي.
0: I recall him telling us of one of the Sahaba speaking to the Prophet صلى الله عليه وسلم. He came in a state of deep sadness.
1: أذكر أنه حكى لنا قصة حصلت مع أحد الصحابة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة من الحزن.
0: He was sad with the idea that he might not be with the Prophet صلى الله عليه وسلم in Jannah because of his high rank, عليه الصلاة والسلام.
1: والذي أحزنه أنه تذكر مكانته ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخل الجنة فأينه منه صلوات ربي وسلامه عليه.
0: And the Prophet صلى الله عليه وسلم told him in response that you will be with those whom you love.
1: لكن بشر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم سيدنا ثوبان بأن المرء مع من أحب.
0: Though I am someone with many shortcomings and many failings, I have love.
1: ومع أني شخص في من التقصير ما في لكن نحب.
0: I love Habib Omar. I love the mashayikh here. I love my teachers.
1: أحب سيدي الحبيب عمر وأحب المشايخ هنا وأحب مشايخي.
0: And I love Sheikh Ahmed by my side here.
1: وأحب أحمد الذي بجواري.
0: It is by this love that I hope to be with them in this life and the next.
1: وبتلك المحبة أأمل من الله أن أكون معهم في هذه الدنيا وفي الأخرى.
0: Who have taught me to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam and who continue to be an exemplar for how to love him alayhi salatu wasalam.
1: الذين علموني كيف أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير قدوة لتلك المحبة.
0: I ask Sayyid Habib Omar for dua for myself, for my parents and my family.
1: أطلب من سيد الحبيب عمر الدعاء لي ولوالدي ولأسرتي.
0: For my community, all of my loved ones and the ummah.
1: ولمجتمعي وكل من نحب بل وللأمة أجمع.
0: For guidance inwardly and outwardly.
1: دعاء لنهتدي ظاهرا وباطنا.
0: Rectification of all of our affairs with ease.
1: تنصلح أمورنا كلها في عافية.
0: To be able to raise children who bring true pleasure to the heart of our beloved Prophet عليه الصلاة والسلام.
1: نطلب الدعاء بالتوفيق لأن نربي أبناءنا يسر بهم قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: And for the hardships of the whole ummah to be lifted.
1: ورفع البلاء عن الأمة.
0: And for Allah to increase in His rahmah to us.
1: ويرحمنا المولى سبحانه جل في علاه.
0: I ask that we're gathered with Habib Omar, with our mashayikh, and with our beloved Prophet عليه الصلاة والسلام in the next life, and that we are saved by this love.
1: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بسيد الحبيب عمر والمشايخ مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في الدار الأخرى.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والعفو منكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم بربي قيامي لا بنفسي ولا سواه فشكري له سبحانه وثنائي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم عليه وعلى آله نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي جمعنا في هذه المجمع المبارك في هذه الدورة المباركة مع مشايخنا مع أساتذتنا الفضلاء لا سيما سيدنا ومربي أرواحنا وأجسادنا وقلوبنا ودواء قلوبنا وبلسم روحنا سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله ورعاه وأطل عمره وأمد عمره في الصحة والعافية والطاعة إن شاء الله. الحمد لله. أقول كما قال أخي الذي يقوم قبل أن اسمي عمر محضار بن محمد شكري بن علي بن حسن بن شهاب الدين من إندونيسيا من منطقة فارمبان. جئت إلى تريم، هذا أول مجيء إلى تريم بعد 18 سنة الماضية، يعني بعدما ولدت في هذه المدينة المباركة وعشت هنا 3 سنوات، عدنا أنا وأهلي إلى أندونيسيا وإلى فالمبان، وهذا أول مجيئي بعد رجوع إلى أندونيسيا. فالحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى وأشهد الله، لولا هذا المصلى، لولا هذا البيعة ما بأصل رجلا ولا يكون عمر محضار. لولا السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ما بيكون أنا الذي وقف أمامكم الآن، ولولا سيد الحبيب علي المشهور رحمه الله رحمة الأبرار ما بيكون أمامكم هذا رجل يقف هكذا، ولولا بركة السيد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين ما بس ترون رجلا الذي أمامكم هذا. أشكر الله سبحانه وتعالى ببركتهم وبسرهم. الحمد لله. أقوم حال كوني موكلا من أصحاب إندونيسيا، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي اختصنا وحملنا من إندونيسيا إلى هذه البلدة المباركة، إلى هذه البيعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى، ولو كان جلوسنا في هذه البلدة مع سيد الحبيب عمر ما يسع إلا 40 يوما، عسى هذه لقاء ليس آخر لقاء أنا بسيد الحبيب عمر والباقي من المشايخ. وفي هذا المقام أقول لسيد الحبيب عمر بن حفيظ وكافة المشايخ، نشكركم على وجود هذه الدورة المباركة ووجود هذه المجلس المباركة وفرصتنا في هذه المدينة المباركة التي ما نعلم هل نستطيع أن نرجع مرة ثانية إلى هنا. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ولو رجعنا بعد هذا إلى أندونيسيا ما ينقطع صلتنا إلى أسلافنا الصالحين، إلى مشايخنا، إلى أساتذتنا، لا سيما سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ. ومما استفدنا ومما أخذنا ومما شاهدنا في هذه البلدة المباركة، مما لا نشهد ولا نسمع ولا نبصر في غير هذه البلدة المباركة، كثيرة منها أننا نشوف، أننا ننظر، أننا نشهد أن من سكن في هذه البلدة يطبقون العلم والعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم. ما نرى عالما من علماء أهل هذه البلدة إلا قرن العلم والحلم، يعني في كثير من البلدان ممكن نجد عالما كبير لكن متكبر، نجد عالم كبير لكن لا يعتني بعلمه ولا ينتشر بعلمه. وفي هذه البلدة المباركة نجد عالما المتكمل بعلمه، المتقن بعلمه، لكن لا ينسى أن يقارن العلم بالحلم ويقارن العلم بالعمل. ونشهد الله سبحانه وتعالى وأشهد الله العظيم بأن هذه البلدة فيها أسرار، فيها أنوار، فيها بركات لا نجدها في غير هذه البلدان، لا نجدها في غير من هذه البلدان ما شاء الله. وأخيرا أطلب الدعاء من سيد الحبيب عمر حال كوني وكيلا من أصحاب اندونيسيا، إن شاء الله اليوم بنعود إلى بلداننا يا سيدي، سنعود إلى اندونيسيا من أصحاب الدورة الاندونيسيا، بيرجعون إلى اندونيسيا في هذه الليلة. نرجو منكم الدعاء ونتمنى من الله سبحانه وتعالى لكل منا أن ينال نصيبا وافرا وحظا وافرا في هذه الوقت القصيرة في هذه المكان المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم، ويجعلنا من حزبهم، ويرزقنا محبتهم، ويتوفنا على ملتهم، ويجمعنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. الحمد لله الذي وفقنا على مجيئنا في حضور في مثل هذه الدورة، وأنا أقف أمامكم ولست أهلا للمقام بس امتثالا لأوامر سيدي الحبيب عمر حفظه الله ونفعنا الله به. والحمد لله الذي وفقنا لمجيئنا أنا وبضعة نفر من إخواني من محافظة سقطرى إلى مجيئنا في مثل هذه البلدة المباركة والدار المبارك دار المصطفى. والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذه الحضور في مثل هذه المجالس، والحمد لله الذي نفعنا في المشايخ حفظهم الله وعلماءنا أطال الله في أعمارهم الذي استقبلونا بأحسن استقبال وعاملونا بأحسن المعاملة، وكان لنا جلسات خاصة مع المشايخ واهتمامهم بنا بارك الله فيهم وأطال الله في أعمارهم. والحمد لله أنا وإخواني تلقينا في هذه الدورة دروسا ومعاملة وسلوكا وأخلاقا وتزكية في النفس. ربي من علينا في الحضور أن نستفيد ونتعلم في هذه الدورة والحلقات، وجزى الله الأساتذة الكرام الذي صبروا علينا وعلمونا واستفدنا منهم الكثير. وأنا أنصح إخواني الذي حضرت أنا وهم والذين أجوا إلى هذه الدورة وشاركوا أن نعمل بما استفدنا وبما تلقينا وبما فهمنا، أن نعمل إذا رجعنا إلى إخواننا وإلى أهلينا أن نطبق ما رأيناه في دار المصطفى من الهدي النبوي الشريف، وكله سلوك ومعاملة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع أصحابه ومع أتباعه. والحمد لله تلقينا في هذه الدورة ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي وفقنا على هذه الجلوس والحضور في المجالس. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما ومن بعده تفرقا معصوما، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إبراهيم بن شكيل وجئت من أمريكا للدورة، وهذا أول مرة لي في تريم، واستفدت كثير في هذه الدورة وتعلمت من الحبايب والمشايخ كثير منهم، و تعلمت الشيء أن الاستحضار الأسماء أمام المشايخ هذا مستفيد جدا كي يكون واحد في رعايتهم. فأردت أن أتكلم على أمي لأنها سبب عظيم كي أكون هنا في اليمن. هي من جنوب أمريكا، من ملك اسمه إكوادور، وأسلمت عندما كانت 19 عمرها 19، وهي عندما أسلمت أمها كانت شديدة على الدين النصراني، فغضبت عليها كيف تركت الدين نحن كنا عليها. فأمي دعت أمها إلى الإسلام وتكلمت معها على أن الله ليس عنده ولد ولا يحتاج لأي شيء من المخلوق. فبعد شهرين بهذه الدعوة والدعاء أمي أسلمت أيضا، وأيضا أسلمت أخت أمي. هنا ثلاث أول المسلمين من عيالنا. وبعد ذلك قبل ساعتين أو كم ساعات قبل وفاته جدي أب أمي هو أيضا أسلم قبل وفاته. وقبل سنتين من هذا أخت أمي ماتت، وهذا كانت شديدة على عيالنا، فكثير منهم في هذا الوقت صار بسبب هذا المشكلة صار الشك على الدين، لأن كيف هذا يكون في عيالنا. ولكن أمي الحمد لله هي مستقيمة على الدين وقامت بالتهجد والدعوة والخدمة، فكثير منهم رجعوا إلى الإسلام، والآن أمي كانت في خدمة أمها وأيضا دائما ناصحة لي، فهي هي الذي بسببها أنا وأختي حفظنا القرآن وذهب إلى الباكستان للتعلم، والآن نحن هنا. ودائما هي اتصلت عند في هذا الوقت معي لازم أن تجلس مع الحبايب وتعلم منهم، وأيضا هي طلبت مني أن أطلب الدعاء من الحبايب، خاصة حبيب عمر سيد الحبيب عمر والحبايب لهداية عيالها ولصحة بنتها اللي كانت مريضة جدا. فهذا بس أردت أن أتكلم على أمي كي تكون في تحت رعاية حبيب عمر والحبايب هنا، ونرجو من الله أن نعود كل سنة إلى تريم، ونرجو من الله أن نجلس عند الحبايب دائما ومرارا. وجزاكم الله خيرا والعفو منكم.

الحمد لله الذي جعل في قليل الأوقات كثير الخيرات، وأودع في يسير الساعات خزائن من الرحمات والبركات. سبحانه يطوي في لحظات ما لا يقطع في سنوات، ويعطي على أيسر الأعمال عظيم الدرجات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير البريات، وسلك بنا نهجهم في الحياة وبعد الممات. وقد مضت علينا أيام الدورة المباركة، وكنا فيها نتنقل ما بين دوحة علم إلى روضة فكر، ومن ساحات تذكير إلى مجال فكر. سقى الله عهدا كان فيه جميعنا على الذكر والعلم، على الذكر والعلم الشريف وفي الفكر، كأن به في جنة الخلد نجتني قطوفا دنت بين القصور وأنهر. ليال قضيناها على خير حالة بصحبة وراث النبي المصطفى الطهري. فيا ربي إذ أحضرتنا عندهم هنا، بهم ربي فاجمعنا إلى خير محضري. وهكذا مرت أيام الدورة علينا سراعا، وتوالت أيامها تباعا، وإذا بنا نصل إلى خاتمتها وكأنها في لمحة بصر وفي غمضة عين. وهذا شأن ساعات الوصال. ويقول في ذلك الشاعر: أعوام من أهوى مضت كدقائقي، ودقائقي في بعده أعوامي، فإذا التقينا كان شهر ساعة، وإذا افترقنا صار شهري عامي. وهذه ساعات وصال محبوبي أهل الدنيا. أما أهل الله فإذا ظفر أحدنا منهم بساعة وصال امتدت معه إلى آخر عمره، وأحاطوه برعايتهم وعنايتهم، وأثمرت مجالستهم هنا مجالسات هناك كما تحدثوا بذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر حظنا من مثل هذه الدورة، ومن جميع مواسم الخير، ومن الجلوس بين مشايخنا وخصوصا سيدي الحبيب عمر، وأن يجزل لنا الحظ والنصيب، وأن يسامحنا على ما قصرنا، وأن يعفو عما جنينا، وأن يغفر لنا. وإن كنا لسنا أهلا للمغفرة، إن لم أكن أهلا لعفوك سيدي فلأنت أهل العفو والغفران، ما قمت إلا امتثال الأمر وطلب النظر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يجعل هذه الساعة من أبرك الساعات، وأن ينظر الله إلينا وإليكم في هذه الأوقات، ولا يخرجنا إلا وقد غفر الذنوب والسيئات. ونصلي ونسلم على سيد السادات وقائد القادات، سيد الوجود وأنس كل موجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وتابعيهم وتابع التابعين وكل من سار في دربه. نحمد الله على بركة الاجتماع وعلى بركة الجلوس مع هؤلاء الرجال الصالحين. ويا بختكم الذين حضرتم هذه الدورة المباركة وحضرتم هذه الأيام الطيبة. وإننا في بداية هذه الكلمة نيابة عن جميع أولياء أمور الطلاب في مناطق عدن ولحج وأبين والضالع، نتقدم بجزيل الشكر الجزيل إلى سيد الحبيب عمر على عنايته بأولادنا وطلابنا وأحبابنا، وكذلك ننقل إليه شكر وتحايا مجلس مكتب الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية، ممثلا بسيد الحبيب نزار ابن الحبيب أبي بكر المشهور، الذي يبلغكم جميعا السلام ويقول لسيد الحبيب عمر: جزاكم الله خير على الاعتناء بطلابنا وأولادنا. الحمد لله، هذه المواطن المباركة التي أسست على تقوى من أول يوم، هذه المدينة الطيبة التي لو نظرت فلاسفة إليها لقالوا جنة الدنيا تريم، وهي بحق فيما قيل فيها من الأوصاف المباركة، وفيما قيل فيها مما يؤثر عن علمائنا وأسلافنا الصالحين. اليوم ينبغي علينا وعليكم أيها الأحباب الأكارم أن نخرج من تريم بتريم، وأن يكون كل واحد تريمي في أخلاقه، تريمي في معاملاته. الحمد لله، ربي جعل لنا منهج ما فيه شوب. علماءنا، حبايبنا، مشائخنا ليسوا أهل أحزاب، ليسوا أهل طوائف، ليسوا أهل تفرقة، ليسوا أهل نزاع، ليسوا أهل صراع، لا ينشغلون فيما ينشغل فيه الناس اليوم.

0: واليوم لما رأوا هذا المنهج الصافي وهذا المنهج الطيب صارت الهجمة شرسة على هذا المنهج. ولهذا الحبيب جزاه الله خير ومن قام معه في مثل هذه الميادين، إنما هم يريدون أن يخرجوا جيل السلامة الواعي، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يبثون أطواق النجاة في الأمة من أجل أن نعرف وأنتم هذا الشرف، ونعرف وأنتم هذا الكرم، ونعرف نحن وأنتم هذا التفضيل الذي ميزنا الله به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوان ولا يجدون على الخير أعوان. اليوم هذه أطواق النجاة، نحن جئنا من تلك المناطق والحمد لله لا زالت رايات الدعوة. عندنا في منطقة في لحج اسمها الفرشة وصل عدد طلاب الدورة الصيفية هذا العام إلى 500 طالب من الذكور و700 طالبة من الفتيات، والحمد لله على هذا الفضل وهذه النعمة. اليوم صارت المدرسة لها رونق، وصارت المدرسة رقم صعب، ولكن نحن اليوم نحتاج إلى أن نعيد التجديد ونعيد البناء ونكون خير سفراء لهذه المدرسة المباركة. قبل أسبوع أو 10 أيام خرج أحد طلابنا من عدن وشارك في المغرب في مسابقة الملك فهد، ملكهم في المغرب هناك، وتحصل على المركز الثاني في حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره. خرج من مدرسة حضرموت ومن مدارس العلم والدعوة، واليوم جاء معنا إلى هذا الختام أحد الشباب المباركين الذين سابقوا في الحجاز وسابقوا في إثيوبيا، الأستاذ المبارك إبراهيم ماهر غازي باخريبة، وكان من أبناء هذه المدرسة. اليوم هذا الذي نحن نفرح به عندما نرى أمثال هذه الجهود المباركة وأمثال هذه التضحيات. والله لما ننظر إلى هذه الجموع ما راح دم الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ هدر، ولا راح دم العلماء وتضحياتهم وجهادهم وصبرهم. كنا قبل نص شهر خرجنا نحن والإخوان في مؤسسة الهجرة إلى مناطق شبوة، جئنا إلى تلك المناطق وجدنا سر الدعوة وسر العلم وسر المحافظة على ذكر الله وسر المحافظة على التعليم، وما من مكان وصلناه إلا وجدنا سر هذه النورانية المباركة وسر الرجال الصالحين. احمدوا الله يا إخوان أننا متصلين بهذا المنهج، المنهج الصافي النقي، المنهج الطيب اللين، المنهج الذي يجمع لا يفرق. الحمد لله على بركة الاتصال، ونسأل الله أن يبارك في هذه الجموع المباركة ويبارك في الطلاب الذين حضروا، ويرزقنا وإياهم الأدب، ويرزقنا وإياهم الحفظ، ويرزقنا وإياهم المعونة، وأن الله يسهل لنا ولهم الطريق إذا عدنا إلى أوطاننا، يعافينا وإياهم من التعويق ويعيدنا مرات وكرات ونحن وهم في عافية ومسرات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك مصلى أهل الكساء بين يدي هؤلاء الأشياخ الأكابر، وما كان لنا أن نتكلم في هذا المجلس، نحب أن نسمع، ولكن امتثالا للأمر فقد سمعنا ما شاء الله من المعلمين ومن الطلاب ما يثلج الصدور. وهذا هذه ما شاء الله الدورات أعطت ثمرات وبركات،

أو فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكل منا ينبغي أن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعته ويوصلها إلى حيث استطيع أن يوصلها، كما كان ما شاء الله أسلافنا وحبيبنا عمر أيضا لا زال الله يمد في عمره لا زال يخرج إلى العالم ناشرا هذه الدعوة وهذه الطريقة التي سمعتم في أوصافها أنها طريقة مباركة قائمة على الهدي النبوي والطريق المحمدي الذي نحن في هذه الأيام نستشف من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الأعمال ويفرح بأعمال الأمة، إن وجد خيرا حمد الله، إن وجد غير ذلك استغفر لنا عليه الصلاة والسلام. قد زار ذات يوم أهل القبور وسلم عليهم ثم قال: وددت أن لو رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون في بعض في آخر الزمان، يعني يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني أن يكون له كذا كذا الدنيا وما فيها، يعني أن بمقابل رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يشرفنا وإياكم برؤيته عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا وإياكم به عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل في هذا المكان في هذه الساعة أن ينفع الطلاب بما سمعوه وما تعلموه، وأن يجعلهم من الدعاة من مبلغي هذه الشريعة إلى حيث يصلون بها. فنسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يغنينا وإياكم بالعلم ويزيننا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية، وأن يبارك في هذه الدار وفي معلميها وفي عبيدها الحبيب عمر وأولاده وإخوانه، أن يبارك فيهم، ويجب علينا أن نكون عونا وسندا لهم ما دمنا على هذه الحياة، ولو حتى بدعوة في آخر الليل أو دعوة في خلواتك أن تدعو، فإن الله عز وجل سبحانه يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فنسأل الله عز وجل أن يستجيب الدعوات من هؤلاء الحاضرين جميعا، وأن يبلغنا وإياكم ما بلغه الكمل من عباده من عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي الأكارم، في هذا اللحظات التي جمعتنا بكم ورأينا هذا العمل الذي أنتج هؤلاء الدعاة، وهؤلاء إن شاء الله مخلصين سيعودون إلى بلدانهم وسيعودون إلى إخوانهم دعاة لما علموه وتعلموه. يعني سنرى صاحب أمريكا وهو يدعو في أمريكا، وصاحب أوروبا في أوروبا، وصاحب شرق آسيا وفي أستراليا. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا من آثار بركة هذه الدار والقائمين عليها وعلى رأسهم الحبيب عمر حفظه الله وبارك الله فيه وبارك في جهوده. حقيقة هذا الرجل، عظمة هذا الرجل، هذا الجهد ما شاء الله عليه، يعني سبحان الله في كل لحظات، يعني دروس، دعوة، كلمات، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا الطاقة وهذا الهمة. ماذا نقول لو أن في الأمة عدد بسيط مثله لربما تغيرت أحوال المسلمين في كثير من الأحوال. الشيء الآخر الذي يفرح في هذا الدار، نرى قبل

الصلاة وهذه الأعداد موجودة كلها قبل الصلاة بساعة وبنص ساعة وأكثر ولا يغادرون. أنا أمس في صلاة الجمعة كنا نرى في كثير من المساجد وصلوات الجمعة في كثير من المناطق والدول مجرد ما يسلم الإمام وطبعا الناس يدخلون فرادى في الدخول وبعد ذلك وإذا بهم جماعات يتسابقون على الباب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. بينما رأيت في جامع الإيمان بالأمس الكل منتظر، ما في ولا واحد خرج في الأذكار وصلاة النافلة وغير ذلك إلى وقت طويل. وهكذا هذا الجمع الآن المنتظر وهذا يعني رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى حقيقة شيء يثلج الصدر. وننظر بأن المستقبل لهذا الدين، المستقبل للإسلام، مهما تكالب عليه الأعداء ومهما ضروا به في هذه البلاد أو في تلك البلاد سيعود للإسلام وسيشرق نور الله. كلمني مرة أحد الأحبة قال أنا أتوقع وأعمل أن هذه أوروبا سيدخلون الناس الإسلام بالدعوة الصالحة. قال لو رأيت الآن مئات المساجد في كل بلد من البلدان الأوروبية ومئات الأشخاص يدخلون في دين الله يوما بعد يوم، كما وصف لنا الأخ هذا من أمريكا كيف ثمار هذه الدعوات، وأيضا في أمريكا وفي غيرها من الدول. يعني شيء عظيم وشيء عجيب، يعني هذا الدين سينتشر بعز عزيز أو بذل ذليل. ومهما كما قلنا مهما تكالب الأعداء على هذه الأمة وعلى دينها، لكن بإذن الله سيكون النصر لهذا الدين بالدعوة وبالكلمة الطيبة وبالحسنى. وإن شاء الله وهذا هو المطلوب، وأولا يعني مطلوب في بلادنا على وجه الخصوص أيضا أن نكون دعاة داخل بلادنا. هناك بعض الأمور يعني في المجتمع أمور غير جيدة، انتشار القات على سبيل المثال وهو المدمر للقيم والأخلاق، فعلى كل الأخوة أن يكونوا دعاة في هذا الجانب على سبيل المثال للقضاء على هذه المصيبة التي تقضي على المال وتقضي على الأخلاق وتقضي على مدخرات الأسرة وفي النهاية صفرا على الشمال. حقيقة الكلمات تطول، وجزا الله الحبيب عمر أشار إلي بالحديث يعني وبضاعتي قليلة في هذا الجانب، لكن من باب المشاركة والحمد لله على كل حال. وادعوا لنا في ظهر الغيب وجزاكم الله خير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا في مستقر رحمته يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما شاء الله، الحمد لله على فضله سبحانه وتعالى، وعلى جوده سبحانه وتعالى، وعلى ما تكرم، وعلى ما أعطى، وعلى ما أسمع، وعلى ما أشهد. الحمد لله على هذا الفضل. قضيتم هذه الأيام المباركة وأنتم في تزود لحياتكم الدنيوية، ولحياتكم البرزخية، ولحياتكم الأخروية. ما أقصر العمر، عمر العالم كله وعمر الكون كله، إذا كان الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أعمار أمتي ما بين 60 و70، وكلها تنقضي بسرعة، ويستقبلنا عمر آخر، عمر البرزخ، وبعد ذلك عمر الأبد، الجنة أو النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. حري بنا أن نأخذ أكبر الزاد، وأن نستمر في الاستزادة من هذا الزاد ومن هذا الموروث النبوي العظيم في كل لحظة. من أدرك قيمة الحياة وبأنها لا شيء، ومن أدرك قيمة السعادة الكبرى في الدخول إلى الجنة وفي لقاء الله سبحانه وتعالى ولقاء حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، عرف وعلم علم اليقين أن كل ما يبذله لا شيء أمام ذلك المستقبل الأبدي السرمدي الذي لا يفنى مهما بذل. وتعلمون أننا في حرب مع الشيطان منذ أن وجد نزل هذا الشيطان إلى هذه الأرض، والشيطان وجنوده في تخطيطات كثيرة، وفي مكر، وفي خداع. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأن هذا الشيطان وأعوانه في استمرار. فإذا علمنا هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى في القرآن، لابد لنا أن نعلم أنه في حياتنا ستواجهنا كثير من المخططات من إبليس وجنده. هذه المخططات وهذه التلبيسات تريد أن تسرق وأن تأخذ منا ومنكم ما أخذناه في هذه السويعات وفي هذه الأيام، وفي الغوالي التي أعطيتم إياها، والشراب الذي أشربتم إياه، والخلع التي خلعت عليكم. هناك ما ينتظركم في أن يريد أن يسرق منكم هذه الأشياء، فكونوا على يقظة، كن على انتباه عندما تذهب إلى بيتك، ماذا موجود في بيتك، عندما ترجع إلى جوالك، عندما ترجع إلى أصحابك، عندما ترجع إلى مجتمعك، عندما ترجع إلى مدرستك، إلى جامعتك، إلى أعمالك. انتبه إلى ما يعرض وإلى ما يقال من ظاهر أو باطن، كن على يقظة حتى لا يسرق منك هذا الكنز الكبير الذي أعطيته إياه. كن على استمرار في أخوتك مع أصحابك، كن على استمرار في تلقي واستزادة في طلب العلم، والاستزادة في مجالس الذكر، والاستزادة بالارتباط بالأولياء وبالصالحين. واعلم علم اليقين أن الأولياء وأن سيد الحبيب عمر ومشايخ تريم والأولياء والحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام ليسوا مجرد لحم وشحم واتصال يعني صوري، وإنما الحمد لله الصلة الروحية قائمة. ومهما بلغت من صفاء، ومهما بلغت من صدق، ومهما بلغت من ذوق، ستجدهم أمامك، وستجد مشاهدهم أمامك، وستجدهم يعني أذواقهم أمامك. فقال: اشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. جعلنا الله وإياكم معه سبحانه وتعالى، ومع حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع أولياءه الكرام. وحقق الله سبحانه وتعالى مراد مشايخنا فينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والعفو منكم.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل البركات، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله القادات وصحابته ومن تبعهم بإحسان في جميع الأوقات. أما بعد، فنحن في مرحلة وداع مع بعض الإخوان الذي وفدوا لهذه الدورة. وما الوداع إلا هناك أمل في أن إن شاء الله يكون بعد الوداع عود. سمعنا سيد الحمر أنه حينما فتح باب الأمل بعض أهل الذوق وقال أن من لطف الله أن جعل الله كلمة وداع إذا قلبناها تقول إذا عند الوداع عاده، فإن شاء الله عود أحمد. والعود هنا في معانيه المرتبطة بالأذواق، المرتبطة بالأعمال، المرتبطة بصلاح الأحوال، المرتبطة بوجهة باطنة لا تنقطع تلكم الوجهة ما دام الإنسان على قيد الحياة، بل تستمر في التبعية والارتباط بمن ارتبط بهم في دنياه في برزخه وأخراه، بل إلى الجنان العالية إلى الفردوس الأعلى، بل إلى الاجتماع في ساحة النظر لوجه الله الكريم. هذا أمل، هذا العود بمعانيها المختلفة التي نرتبط به في دائرة الوصال. ويقول سيدنا حمار في هذا المعاني الوعد إن شاء الله على حوض النبي محمد، إن كان هناك العود أن نريد أن نجتمع، فما هو إلا صفات نتخلق بها ونثبت عليها ونصدق مع الله فيها حتى نحيا ما نحيا في دنيانا ما قدرنا من الأعمار، ويختم لنا بالحسنى إن شاء الله بعد عمر طويل على حال جميل. وإذا ختم لنا بالحسنى البرزخ مع أهل البرازخ أهل الأنوار والدخول والحشر في زمرتهم. ولهذا يقول سيدي الحين محمد الهدار ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات. هذه المعية التي من يرتبط بها لا ينقطع ولا ينفصل ولا يتأخر ولا يتقهقر، لأنه مبدأ إذا ما اتخذه مبدأ لا يتوانى عنه، بل هو ثابت على القدم، وكل من سار على الدرب وصل. فالوصلة هنا تأتي في دائرة الاهتمام بما استفدناه وما علمناه وما تعلمناه وما وجهنا إليه وما ارتبطنا به وما ربطونا به. ما أرادوا منا إلا أن نكون قرة عين لسيد الكونين، صلوا على سيدنا محمد. هذه الوجهة إذا ما ثبتت هي دائرة نظر من الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله فيما يرى ويطلع عليه من الأعمال، وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. فالأعمال تعرض على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه ما أعظم ما يسر فؤاد النبي محمد أن تجتمع أمته على الهدى، تجتمع أمته على العلم، تجتمع أمته على العمل بالعلم، تجتمع أمته على الدعوة إلى إلى إلى إلى إلى الله على بصيرة على معرفة على بالحكمة والموعظة الحسنة. دائرة الارتباط بهم النبي محمد في أمته. رسول الله كم حمل هم أمته؟ أمتي أمتي أمتي أمتي، ونحن ثلة من أمته. إذا أخذنا هم حملنا هم في أمته وبذلنا ما بالوسع في تبليغ دعوته لمن لا يعلم بكل ما أمكننا إليه أو بكل ما استطعنا انتصال التوجه فيه، هذا الذي يفرح قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان سيدي الوالد عليه رحمة الله يقول إننا نفرح بمن يفد إلينا في طلب العلم، ولكن أعظم ما يفرحنا حينما يثبت من في طلب العلم، من ثبت ورسخ في العلم واستفاد وظهرت عليه النجابة، أن نسمع بأخباره إذا راح إلى بلاده أن الله نفع الله به غيره، هذا الذي يفرح قلوبنا. أما من أخذ مننا أوقات قال وتعلم وأخذ نصيبه وراح إلى ما كان عليه في دنياه وغفلته، فقلنا نأسف. لو جاء غيره واجتهد وجد ونفع الله به أفضل من هذا الذي ضيع ما استفاده ورجع إلى ما اعتاده. فهكذا حينما يصدق من يصدق في طلب ويأخذ نصيبه في العلم ويعلم من لا يعلم ويوجه من لا يتوجه ويرشد من كان في غفلة. سمعنا من كلام بعض الأخوان الوافدين من بلاد فيها غير مسلمين همهم الأكبر دعوة غير المسلمين للإسلام، هذا هم عظيم. وأيضا هناك من ثل من المسلمين من هم يحتاج إلى الدعوة في الإسلام، ولكن ليس معهم للإسلام إلا شيء من المظاهر والظواهر، ما تحقق بحقائقه، ما صدق مع الله فيه. هنا ندعو إلى الله على بصيرة ونكون على همة عالية في بذل المستطاع وما كان عليه الجد محمد بن سالم بن حفيظ عليه رضوان الله، وحمل همه خرج إلى البوادي وخرج إلى الأماكن وما من بلدة ولا مكان إلا وصل إليه. خرجوا بعض الإخوان إلى منطقة اسمها المسيلة هنا عندنا في شرق الوادي، وظن بعض من خرج أنه أول من دخل إليها، وإذا ببعض كبار سنهم يقولون قد زارنا قديم رجل ويسمى محمد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ قد جاء إلينا، كيف وصل؟ ذكر بعض من كان معه في تلك الحقبة قال أنا خرجت معه على أعزكم الله على حمار، كنت أقود الحمار معه وأذهب معه حتى وصلنا إلى تلك الأماكن التي هي تعتبر أدغال وأماكن بعيدة ما يصل إليها إلا بشق الأنفس، فكيف بلغوها في تلك الأيام؟ حمل هذا الهم في ليله ونهاره وصباحه ومساءه، وكان ليس له راحة كما عرفنا عنه. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا من ترتيب، من درس، من من من تعليم، من دلالة، من خير، من إصلاح ذات البين، ومن تأليف، ومن إرشاد، كل حياته هكذا قضاها. ونراها في سيد العمر أطال الله في عمره وامتعنا الله بطول حياته. فحينما نرى هذا الجد الذي مضوا عليه، الأمة لم تحتاج إلى هذا المعنى، أن نبذل كل ما بوسعنا فيما آتانا مولانا لخدمة العباد والبلاد. ابذل ما بوسعك لكل من حواليك، وهذه أمور التي يذكرونها الأمور الاجتماعية التي يجب أن نكون نحرص عليها، تأليف القلوب، حضور مع الناس في أفراحهم وفي أتراحهم وفي مناسباتهم وفي مواساتهم في الخير، لا نوافقهم في الشر. أما ما هو من الشر ولا من العصيان والبعد عن الله فلا نوافق أهل الشر في شرهم، ولكن نوافقهم في اجتماعاتهم وفي مجتمعاتهم وفي ما يحتاجونه حتى نرتبط بهم ونربطهم بالمقصود في وجهتنا إلى الملك المعبود. وهذه خلاصة ما ينبغي لنا أن نكون عليه حتى يعود إخواننا إن شاء الله، ونعود الكل إلى بلادنا، بل الطلاب والطالبات والحاضرين والحاضرات من الذي حضروا الدورة واللي حضروا جاءوا من أجل هذه ختام هذه الدورة، والطلاب والطالبات في دار المصطفى أو في دار الزهرة أو في غيرها من المعاهد الذين يريدون أن يأخذوا نصيب من العلم. هذه كما يقول سيد الوالد فيما جاء في نص الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النفر حصلت، حصل النفر جاءوا من بلدانهم تركوا أوطانهم، المرحلة بعدها إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، النذارة البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهدي الله على يديهم من أراد الله له الهداية. والأمر قائم بإذن الله كما سمعنا وبشرنا من قبل شيخنا، وما جاء في نص الكتاب هو يأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وكما جاء عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما من دار شجر ولا وبر ولا حجر إلا ويدخلوا ديني هذا بذل ذليل أو عز عزيز. وقديما جاء أيضا في الحديث الصحيح لما استغاث برسول الله بعض أصحابه وهو بمكة وكان مسردا كما قال جاء في نص الحديث ظهره على جدار الكعبة، وقال ألا تستنصرنا ألا يعني طلب منه الدعاء في النصرة، فقال أهل جاء في نص الحديث أن رسول الله عاد من لما كان مسلم بظهري على الكعبة وقال خاطب هذا الذي طلب الدعاء، قال إنه كان في من كان قبلكم يوضع أحدهم بالمنشار على مفرق رأسه ولا يصد بعد ذلك عن دين شيء، ووالله هذا الحديث سمعناه مرارا من سيد الحمار حفظه الله، قال ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والدين والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا يقول سيدي الحمار لا تستعجلوا للنتائج، ابذل ما بالوسع، لا تستعجلوا للنتائج، يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين ابذل. وهذه الدورة التي مرت علينا بأكثر من 30 سنة، هذه سنين طوال مرت علينا، كل سنة يأتون طلاب ويقولون نصيبهم وينتقلون العالم، وإن شاء الله القادم أعظم في رفع الراية لا إله الله في جميع الأقطار. اللهم أرنا راية الدين في جميع الأقطار، وأرنا تلك الراية خفاقة في جميع بلاد الإسلام وغير المسلمين، من أراد الله له الهداية منهم يعجل الله لهم بالهداية، ويهدينا وإياكم نصيب في من هداه، ويجعلنا وإياكم من يسارع في رضاه، ولا يتولانا وليا سواه، ولا يجعلنا من خلف أمره وعصاه، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله مولانا المنعم المتفضل الجواد الكريم الذي خلقنا من العدم وكنا لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم إنه جعلكم من جملة ذلك الإنسان في أمة سيد الأكوان، وجعلكم في أمة سيد الأكوان ممن تتصلون بالسند إليه، وممن تهتدون بهديه، وممن أتيتم في زمن تتهيأ الأمة فيه كلها إلى أن تعود إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، فسطاط نفاق وكفر لا إيمان فيه. ثبتنا الله على ما يحب وجعلنا في من يحب، وهيأ لكم السبيل في أمن وطمأنينة وسكينة ونعم من رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه قدرها ودبرها من بلاد شتى وقبائل شتى في أمن في سكينة في طمأنينة في عافية تجتمعون وتتذاكرون وتتعلمون وتتآخون وتتآلفون وتتواصون بالحق وبالصبر وبالقيام بالأمر الذي كلفتم به من قبل الرب جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتين أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وجميع من اتبعه وكل من شهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فما هو من المشركين. ولقد طهر الله القلوب من هذا الشرك الأكبر، وهو اعتقاد أن مع الله إلها آخر على يد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وكان من جهده العظيم ما تم أن يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، وكان من كبير ذلك التحريش ما ينبعث في النفوس من المنافسة على متاع الدنيا أو مظاهرها أو الحكم والسلطة فيها. وهذا كان سبب لكثير من التحريش وكثير من التقاتل بين المسلمين. ومن أشد إذا ما سمعتم عن أن يتصور متصور عن المؤمنين الموحدين أنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى، إذا سمع عن أحد أنه زار القبور وإلا تبرك وإلا توسل نسبه إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد طهرهم الله منه على يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وأنبى على لسان الصادق أنه قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لا يعتقدون أن مع الله إله لا ولي ولا نبي ولا قبر ولا أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس ولا صغير ولا كبير، وأن الله وحده الحق الحي القيوم لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأن المؤمنون إخوانهم على العموم وخصوصهم على الخصوص، وأنه يجب ولاء الحق وولاء رسوله عليه الصلاة والسلام وولاء المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم إنكم كما سمعتم في هذا التشريف والتكليف الرباني كلفتم بأن ترحموا أنفسكم وأهليكم وترحموا الخلائق أجمعين بما فيهم أصناف الكفار الفجار وأصناف العصاة والفساق والمغترين من المسلمين، سواء بالمفاهيم الباطلة أو بالمنافسة على الدنيا التي قال: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. لسان ناصح صريح ناطق بالحق مامون من قبل الإله الغالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي خافه على الأمة التنافس الغير الشريف على شؤون هذه الدنيا عياذ بالله تبارك وتعالى، وقال كما صرح في صحيح البخاري: أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. في الرواية وفي روايات أخرى جاءت يخاف علينا صلى الله عليه وسلم أن من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال من الأئمة المضلين إلى غير ذلك مما تخوفه على الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتشر فيهم من ذلك الذي كان يتخوفه وأصاب من أصاب منهم. نقول مع ذلك كله أنتم بهذه العهود والمواثيق وبهذا الإشهاد الرباني من أيام عالم الأرواح والذر ألست بربكم، وتابع ذلك لما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وبما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، وبهذه التجارب من حياته إلى يومكم هذا في ثبات من ثبت على منهجه في محبة وبيقين وبإخلاص وبصدق، وتزعزع من تزعزع وتزحزح من تزحزح واغترار من اغتر بكل ما في هذه الدنيا إما من الشهوات أو الآفات أو انتشار المحرمات أو التنافس عليها على غير الوجه المرضي والوجه الشريف أو المفاهيم الباطلة في وحي الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غير ذلك مما ينتاب الأمة. أمامكم صورة واضحة، وأن الحق سبحانه وتعالى منجز وعده نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد مراحل الملك العضوض ومراحل الجبرية بما يكتنفها من أنواع ما أشار إليه من الآفات التي تحصل وما أذكره أيضا من ثبات من يثبت في تلك المراحل كلها، وأنه بعد ذلك كله خلافة على منهاج النبوة، خلافة لابد أن تقوم في الأرض كما أخبر حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق المصدوق. ولكن الذي ينبغي أن يهم كل واحد منكم في ذلك أدبه وعيه وإدراكه وإيمانه ويقينه وحالته مع الإله، أما تحويل الأحوال هذه وتقليبها فهو إليه وبيده، والعالم الآن بالأحوال الغريبة وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمن نجح وأفلح في صدقه وأدبه وخضوعه وخشوعه وإخلاصه فهو الفائز وهو الظافر، وهو الذي يدخل في دوائر القرب من الحق ورسوله في كل قرن من أمتي سابقون، في كل قرن من أمتي سابقون، من يلحق بالسابقين في كل قرن من القرون، والله يلحقنا وإياكم بهم إنه أكرم الأكرمين. أمام هذه المهمة الكبيرة عرفتم واجباتكم في الإخلاص والصدق والأدب وبذل المستطاع وحملكم لهذا النور على وجهه مع الخضوع والخشوع والرحمة للقريب والبعيد. لا تشتغلوا بإضاعة الوقت في مجادلات عقيمة لا تفيد، ولا في سب أحد ولا في شتم أحد، حتى من سبكم وحتى من شتمكم، ومن كل من قبل البيان فمهمتكم البيان، من قبل البيان بواضح الأدلة وبحسن النظر في واقع الأمر ما بصاحبكم من جنة، ثم تتفكر قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لا مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، فكر وحدك وفكر مع واحد ثاني وجلسوا جلس قول إيش هو ذا الذي ينتقد في مسلك الحق والهدى، وإيش هذا الكفر الذي يقال عنه، وإيش هذا الشرك الذي يقال عنه، وإيش هذا الزيغ الذي يقال عنه، أهو في الصلاة على النبي وإلا في احتفال بمولده وإلا في الاستغفار وإلا في الجهر بالذكر وإلا في إيش، وهذه الأمور كلها أدلتها واضحة وسط الكتاب وسط السنة في عمل الصحابة وعمل التابعين وتابع التابعين، وإن المشكلة لا لتقوع هنا، والذي اغتر بشهواته والذي اغتر بحظوظ دنياه كلهم يجب أن يدعون ويجب أن يبين الأمر لهم بالرحمة والشفقة والنصيحة وإرادة الخير، وما يجب أن يكتنفنا من عبوديتنا للحق وتواضعنا لله سبحانه وتعالى وأدبنا معه، لا ندري بخواتيمنا ولا بخواتيم غيرنا، ولا نتجرأ عليه بحكم على أحد، لا بجنة ولا بنار ولا مما جعله غيبا عنا سبحانه وتعالى، ولكن بما شرع لنا على يد رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله نتحاب ونتواصى بالحق والصبر، ونتوالى في الله سبحانه وتعالى، ونتعاون على مرضاته، وندعو إلى البر والتقوى، ونتعاون على البر والتقوى، ونكل الأمر إلى الله ونفوض إليه، ونسأله الثبات والاستقامة حتى يتوفانا على ما يحب منا ويرضى به عنا. وتجعلوا أمامكم وفي مشاعركم دائما أن من أرسل إليكم أو أوصل إليكم أنه على الحوض منتظر لورود الواردين عليه صلى الله عليه وسلم، قال لأنصاره الأوائل: فاصبروا وقد تلقون أثرة من بعدي، ولا تحوم حولكم مظاهر الدنيا ولا إماراتها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فإني منتظركم عليه. وهذا قوله لكل ناصر له، لكل ناصر بالصدق له في كل وقت وزمن، يقول أنا منتظرك على الحوض. يعني استخف بكل شيء دون ذلك من من من من الأتعاب والإشكال، واصبر، وما أنت قادم عليه يغطي كل ذلك وأكبر من كل ذلك. ولو لك ألف ألف روح إلى روحك وبذلتها في سبيل أن تلقى على الحوض لكانت قصيرة وحقيرة أمام هذا الملتقى على ذاك الحوض المورود. وإذا أقبل أحدكم ووجه الحبيب مقبل عليه يبتسم في وجهه، ما قيمة ذلك؟ ولو بذل في ذلك ما بذل، وكيف والأمر عظيم، سواء على الحوض أو تحت لواء الحمد أو عند المقام المحمود وقرب المقربين وسماعهم لحمده لرب العالمين صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في دار الكرامة وفي ساحة النظر إلى وجه ربكم جل جلاله وتعالى في علاه الذي ليس كمثله شيء، والمتجلي بذاكم الفضل العظيم على أهل جنته والرضوان الذي لا سخط بعده أبدا. فالحمد لله على ما هيا وعلى ما يسر وعلى ما جمعكم وعلى ما تبينتم من أمر مهماتكم وواجباتكم وإقبالكم بالكلية على مولاكم جل جلاله في عبوديتكم له وتبعيتكم لمحمد بن عبد الله الذي يحب من اتبعه ربه سبحانه وتعالى، يحب من اتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويحييكم لسننه. هذه سنة الاستغفار بالأسحار، حافظوا عليها، أثنى الله عليها مرتين في كتابه العزيز. يقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم. يقول جل جلاله في مظاهر الدنيا كلها وما فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو نبيكم بخير من ذلك. كل هذا المذكور: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار، جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ها الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إنا آمنا، قولوا هذا القول: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب، صابرين، صادقين، القانتين، والمنفقين، والمستغفرين بالأسحار. لهم قلوب تستغفر الله تعالى مشمئزة من الذنوب والمعاصي راجعة إليه سبحانه وتعالى مستغفرين بالأسرار. ثم يقول جل جلاله عن وصف أهل الجنة: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكم باستغفار السحر دفع العلي الأكبر عن الأمة من ضر وشر فيما بطن وفيما ظهر. ثم مواظبتكم على الجماعة وعلى إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في كل فريضة من الفرائض، والتي بكل 40 يوم منها براءة من النار وبراءة من النفاق. وما أخذتم من هذه السنن النبوية في منامكم وطعامكم وشرابكم ودخولكم وخروجكم وأذكاركم وصلتكم بالقرآن الكريم ثبت الله قلوبكم وأقدامكم. ثم لا يفوتنا في المجمع الكريم المبارك طلب عدد من إخوانكم الدعاء لأقاربهم غير مسلمين ليسلموا، ونتوجه كلنا إلى الرحمن: يا رب اهدي أقاربهم كلهم للإسلام، ومن طلبوا الإسلام وغيرهم من عبادك في الشرق والغرب أنشر نور الإسلام. ونتوجه إليك يا رحمن أن تستجيب الدعاء وتهديهم لنورك، فإنك تهدي لنورك من تشاء، لا إله إلا أنت، بسر الفاتحة، فتوجه بها إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعتم في ذكر الكلمات ما ينازل إخوانكم في غزة وبيت المقدس وما حوليها وما يتطرق إليها من لبنان وغيرها من شدائد مستمرة هذه الفترة كلها، وكأن ما أحد يقول شيء ولا أحد ينظر شيء. لا يزال الأطفال معرضين للقتل، والأبرياء معرضين للقتل، ولا تزال المصالح مقطوعة، ولا تزال كثير من الموارد ممنوعة ظلما وعدوانا وإجراما. وتوجهوا إلى الرحمن: يا رب فرج هذه الكربة عنا وعن أهل الشام وعن الأمة في المشارق والمغارب يا قوي يا متين. توجهوا إليه بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم ويمننا ومن فيه، اجمع شملهم على ما ترتضيه، وأبعد عنهم ما يوجب السخط والغضب والبعد والبلاء في الدنيا وفي الآخرة، واجمع شمل المسلمين في المشارق والمغارب يا أكرم الأكرمين. كما سمعتم طلبات بالشفاء وغيره في الظاهر والباطن، ونتوجه إلى الرحمن: يا خير مدعو وأكرم مرجو، يا إلهنا العفو، إن توجه من توجه إلى سواك فإنا وحدك إليك نتوجه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فاشف مرضانا وعافي مبتلانا وأصلح أوطاننا وبلداننا، وانشر الخير لنا وبنا وفينا كما أنت أهله بما أنت أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد. يا من بيده ملكوت كل شيء، يا قادرا على كل شيء، يا رب كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا حي يا قيوم، يا عالما بكل شيء، يا محيطا بكل شيء، اغفر لنا كل شيء، اصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، ولا تعذبنا على شيء، واربطنا بحبيبك محمدا ربطا لا ينحل أبدا. يا إلهنا، جمعتنا مع إخواننا هؤلاء، ومن اجتمع من اجتمع أيضا من النساء من أماكن كثير وبلاد شتى، ومهمتهم في أن ينهضن بالأمر في طاعة الله ورسوله ويخرجن عن خديعة وكذب أن مع أحد من الخلق منهج للمرأة خير من منهج الله، وكذبوا في ذلك، وأن ما حقيقة حريتها ولا كرامتها إلا أن تكون أمه متحققة بالعبودية للرحمن، متهيئة للقائه في مرافقة أحبابه إلى دار الجنان. وذلكم هو الغاية لكل مؤمنة عقلت خطاب الرحمن وخطاب رسوله، أخذ الله بأيديهن وشرح الله صدورهن ووفقهن لمرضاته ورفع بهن ظلمات التبرج والعري وتصديق الفجار والكفار وبيع الدين بالدنيا الكاذبة. اللهم ثبتهن واجعلهن سبب لنشر الخير في النساء في المشارق وفي المغارب يا حي يا قيوم. انظر إلى أسرنا وانظر إلى أهالينا، وكما جمعتنا يا مولانا في هذه الأيام وفي هذه الدار، فنسألك الاجتماع في دار الكرامة وساحة النظر إلى وجهك الكريم. لا فرقت بيننا يا إلهنا عند الحشر ولا في يوم النشر، ولا فرقت بيننا تحت لواء الحمد الذي يحمله حبيبك محمد، ولا في ظل عرشك، ولا فرقت بيننا في الورود على حوضه المورود، واجعلنا في أوائل أهل الورود، نقابل وجهه وهو راض عنا وأنت راض عنا، يبتسم ابتسامة الرضا في وجه كل منا، ونسقى من ذلك الحوض، ونسقى من ذلك الحوض، ونسقى من ذلك الحوض شرابا هنيئا مريئا لا نظما بعده أبدا، بيد ابن عمه الذي جاءت الحديث في سقيه، وبيده صلى الله عليه وسلم، وبيد من تاذن له أن يسقي من ذلك الحوض في ذلك اليوم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا عظيم يا الله. ونسألك اللهم رؤية وجهي في مواطن القيامة ومواقف القيامة، ونسألك اللهم رؤيته في دار الكرامة ومرافقة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعل في ذلك معنا أهلنا.

امين. فيا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس اطيب موضع، فضلا واحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الاتم الاوسع، نظره من عندك يا رحمن لكل قلب من هذه القلوب، قلوب كل من يسمعنا وقلوب كل من يتوجه إليك في هذه الساعة وفي هذه الساحة أو فيما يقبل. اللهم نظرة من نظراتك، اللهم نظرة من نظراتك، اللهم نظرة من نظراتك الربانية الرحمانية، يا حي يا قيوم يا كريم يا عظيم، تصفي بها قلوبنا، تصفي بها قلوبنا، تنقي بها أفئدتنا، تصفي بها أسرارنا، تنور بها بصائرنا وتنور بها أبصارنا، وتكشف بها الآفات عنا، وترفع بها الحجب الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، وغياثا لأمة حبيبك محمد، وفرجا لأمة حبيبك محمد، وصلاحا لأمة حبيبك محمد، ومغفرة لأمة حبيبك محمد، وعفوا عن أمة حبيبك محمد، وجمعا لقلوب أمة حبيبك محمد عليك، في الاستجابة لندائه والاقتداء به والاهتداء بهديه ظاهرا وباطنا. آمين. أراد عدوك أن يزاحم المسلمين على سنة نبيهم في الأقوال والأفعال والمناسبات، اللهم رد كيده في نحره، وأحيي سنة نبيك، وأظهر سنة نبيك، وأشهر سنة نبيك، واجعلنا من محييها والقائمين بها والمتحققين بالتبعية له فيها، يا أرحم الراحمين. هيا كل واحد منا أن يكون ممن يحيي سنة عند فساد أمته، فتجعل له أجر شهيد، وأجر 70 شهيد، وأجر 100 شهيد، يا بر يا ودود يا حميد يا مجيد يا مبدي يا معيد، يا فعالا لما يريد. موائد كرمك أنت الذي أوردتنا عليها، وبسط جودك أنت الذي أوفدتنا عليها، وبابك الواسع أنت الذي أقمتنا عليه، وجعلت وجهتنا إليك وتوجهنا إليك وسؤالنا لك، مستغنين بك عمن سواك، فجد علينا يا جواد بأعظم الإسعاد وأوسع الإمداد للجسم والفؤاد، في كل خاف وباد، في الدنيا والبرزخ ويوم التناد ودار المعاد، يا من يعطي ولا يبالي، يا من يغفر ولا يبالي، يا من يكرم ولا يبالي، يا من يجود وهو مولى الموالي، يا الله. وبقلوبكم وكلياتكم نادوه وطلبوه وناجوه وقولوا يا الله. ما أعظم من تنادونه، ما أعظم من تدعونه، ما أكرم من ترتجونه، وهو العليم بكم والمطلع على ضمائركم والناظر إليكم، أقرب إلى أحدكم من حبل وريده، إنه الله، توجهوا إلى الله، واخضعوا لله، واخشعوا لله، وتذللوا لعظمة الله، وقولوا بقلوبكم وألسنتكم وكلياتكم يا الله يا الله يا الله، نظرة منا نظرة منك لنا وأمة حبيبك محمد، يا حي يا قيوم، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين، يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله. وارفعوا جميع حاجاتكم إليه، يا إلهنا ما علمنا ومنها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، اقضي حاجاتنا
على خير الوجوه يا ربنا، وزلات كل منا من يغفرها غيرك؟ من يتجاوز عنها سواك؟ من يمحوها غيرك؟ من غيرك يقدر أن يبدلها إلى حسنات؟ ليس إلا أنت أنت أنت أنت أنت أنت وحدك لا شريك لك. فيا ربنا لا تدع زلة لنا ولا خطيئة ولا ذنبا ولا إثما ولا سيئة صغيرة.

لا تبقي في صحيفة أحد منا سيئة، ولا ذنبا ولا خطيئة، بعفوك بمغفرتك بفضلك بكرمك بتجاوزك بطولك بإحسانك يا الله يا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله يا الله، غفرا لجميع الذنوب وسترا لجميع العيوب وكشفا لجميع الكروب ودفعا لجميع الخطوب. إلهنا وفقهم فيما بقي من الأعمار لحسن اكتفاء الآثار والرابطة بالحبيب المختار والوفاء بعهدك في السر والإجهار، ونفع عبادك بكل ما استطاعوا يا كريم يا عظيم الفضل والإحسان يا جواد يا من لم يزل غيثه مدرار. يا الله يا الله، ولا تجعله آخر العهد منا ومنهم. إلهنا، ومن قضى نحبه ومن كتبت عليه الأجلة فنسألك لهم كمال الثبات ورفعة الدرجات والتهيؤ لشريف الملاقات في شريف المنازل الرفيعات، وأن تبارك

يا بارئنا يا من بيده أمرنا، اعتمدنا عليك وتوجهنا إليك وانطرحنا بين يديك، والحال لا يخفى عليك. جود يا جواد، جود يا جواد، جود يا جواد، بأعظم الإسعاد في الدنيا والبرزخ ويوم التناد ودار المعاد. يا ربي مرافقة لخير العباد، يا ربنا مرافقة لأكرم العباد، يا ربنا مرافقة لحبيبك خير هاد، لا تفرق بيننا وبينه يا عظيم الإمداد، يا جزيل الفضل والإسعاد، يا عالم الخافي والباد، يا حي يا قيوم يا الله يا الله. ونسألك من كل خير سألكه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون وحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون وحاط به علمك. فاقبلنا فاقبلنا فاقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا يا الله يا الله يا الله. ولم أكن بدعائك ربي شقية، فكن بنا حفية، وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبقية اللحظات لوداع من عزم على السفر، سواء من أهل الدورة أو ممن وفد أو من ورد، وهي توديع أيام وليالي معينة فيها ترتيبها المخصوصة، وهي كما سمعتم استقبال وابتداء لوفاء بعهود وقيام بحق الملك المعبود ورابطة بزين الوجود وبذل للمجهود مع خلاص القصود للرب المعبود. الله يحققنا بحقائق الخير. بنكمل الفصلين في المولد والدعاء على ما يدير عليكم القهوة، ثم المصافحة تكون بالترتيب كما تعلمون، ومن النيات فيها إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، وما يجعل مرتب عليها من ذهاب الغل عن القلوب من المتصافحين ومن أهل ديارهم ومن المسلمين في المشارق والمغارب، ما وعد من المغفرة إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، وإلى غير ذلك مما ورد في الأخبار من آثار هذه المصافحة، فلتكون على هذا المضمار ووفاء وتجديد للعهد بيننا وبينه سبحانه وتعالى. الله يكتب لنا القبول وينيل لنا غايات سول، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين.

0: المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: بلغنا المرام فوق المرام، ونستودعك ما أتيتنا، وأتيت كل واحد منهم من إسلام ومن إيمان ومن يقين ومن فائدة ومن نفع ومن انتباه ومن توجه ومن إنابة ومن خشية ومن تقوى ومن عزم صالح ومن نيات صالحات. اللهم احفظ عليهم كل ذلك، ونستودعك ذلك، وهو لنا عندك وديعة، ونسألك الثبات على ما تحب ودخول في من تحب، وتجعلنا في خواص من ترعاهم بعين عنايتك في جميع الأطوار، فلا يمنعهم من دخول لحضرتك قبيح الأوزار، ولا يحجبهم عن مواهب فضلك سيء الإصرار. ونسألك الاستقامة وتحب أنواع المنن والمواهب والمزايا والمنح والفتوحات والكرامة. ونسألك الرابطة بحبيبك محمد لا تنحل أبدا، واجعلنا بقربه ومحبته ونصرته من أسعد السعداء، وبمرافقته من أسعد السعداء هنا وغدا، وتولنا به فيما خفي وفيما بدا، وأصلح شؤون أمته واكفهم شر العدا، واختم لنا بأكمل حسنى، وانتراض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: من أجل ترتيب المصافحة كل يبقى في مكانه، صف صف صف الأول، ويشتغل الصفوف الأخرى وهم جالسون محلهم بالأذكار التي يسمعونها أو بصلاة الضحى كذلك، إلى أن يصل عندهم المكان. والله يقبلنا أجمعين، ثبتنا في ديوانه بالأمين. ربنا انفعنا بما
0: علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله.

يجود حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق.

الرحيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي

عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرس

العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا

إنه لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في

إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة.

إني أصبحت أشهدك حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبد

ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

الله رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجيب. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

مستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على

وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كلا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل

ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام.

ساعته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.

0: أهل التقريب وتوفير الحظ منه والنصيب والثبات على سبيله وشرب من سلسبيله والدخول في جيله. جعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال في الدنيا وفي المال ولا يفرق بيننا وبينه. جعلنا من أسعد أمته به ومسعد أمته بقربه، أسعد أمته بنظره، أسعد أمته بمسامرته، أسعد أمته برؤيته، أسعد أمته بخدمته وخدمة شريعته وسنته ودينه وأمته، أسعد أمته بمرافقته، أسعد أمته بشفاعته في خير بطن وعافية.
1: على هذا النية كنية صالحة جامعة الخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم على صاحب الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إليكم إعلان بمجالس الاحتفال والفرح بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض مساجد مدينة تريم هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول. سيقام مولد بعد صلاة المغرب بمسجد الذاكرين بحارة الروضة، وبمسجد شهاب الدين بحارة التوفيق، وبمسجد مقالد بحارة المحضار، وبمسجد الفلاح بحارة البدور كتبه. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس البرد العامة. يسرنا دعوتكم لحضور مجلس البرد العامة، وذلك في ساحة جامع الإمام محمد بن علي مولى عيديد بتريم، وذلك مساء هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول. حضوركم يزيد المجلس نورا وبهجة، ومشاركتكم في ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف ومحبة. كما سيتخلل هذا المجلس أوبريت بعنوان لحظة ضياع، أداء مدرس وطلاب حلقات مسجد التقوى بعيديد. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم لجميع أولياء الأمور بأن الدوام الرسمي لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني أساسي إلى الصف التاسع والصف الثاني والثالث الثانوي للعام الدراسي الجديد 1448 الموافق 2026-2027 سيكون كالآتي: الأحد والاثنين بتاريخ 17 و18 من شهر ربيع الأول، الموافق 30 و31 من شهر أغسطس، استلام الكتب لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي من مستودع المدرسة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11، بداية الدوام للطلاب والطالبات من الصف الثاني أساسي إلى الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 19 من شهر ربيع الأول الموافق للأول من شهر سبتمبر، كما سيكون دوام طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي والأول الثانوي يوم الأحد بعد القادم بتاريخ 24 من شهر ربيع الأول الموافق للسادس من شهر سبتمبر. ملاحظة: علما أن حضور الطالبات إلى مبنى مدرسة البنات والطلاب على حسب المواقع التالية: من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الخامس عليهم الحضور إلى فرع البنين فرع 1-5 بحري مسجد الكاف، من الصف السادس إلى الصف التاسع عليهم الحضور إلى فرع البنين 6-9 بالبدور طلاب المرحلة الثانوية إلى مبنى دار المصطفى. كما نخبركم بأن الباصات ستأتي إلى مواقع الطلاب حسب السنة الماضية. كما تنبه الإدارة جميع أولياء الأمور بأن عليهم تجديد القيد لهذا العام الجديد بدفع القسط الأول 100,000 ريال يمني من رسوم الدراسة. نسأل من الله تعالى أن يجعله عاما مليئا بالجد والاجتهاد والمثابرة، وبالله التوفيق. صادر عن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم.

0: بسرعة نور الإيمان بطريق إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال. نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه أجمعين. أحبتنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم من جديد، ومن جديد يفتح لنا ربيع الأول أبوابا من المحبة، لنقترب أكثر من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكتشف في كل مرة موقفا أو خلقا أو خلقا أو قصة تزيد قلوبنا حبا له صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم محمد بن علي بن صميط، ومعي في هذه الرحلة زميلاي سهل بن حسين بن سهل وسالم بن أحمد عبد.
1: أهلا بكم يا أصدقاء في مسابقة الربيع، حيث لا نكتفي بأن نسمع الحكاية بل نعيش تفاصيلها ونأخذ منها شيئا يبقي معنا بعد أن تنتهي الحلقة.
2: والأجمل من ذلك أنكم أنتم جزء من هذه الرحلة، فكونوا معنا واستمعوا جيدا، وبعد كل فقرة ستكون هناك فرصة لتشاركونا بما عرفتموه وتعلمتموه. وإذا أردتم أن تكونوا معنا على الهواء يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الرقم 414111، وأكرر لكم الرقم 414111. والآن خذوا مكانتكم وافتحوا آذانكم وقلوبكم، لأن رحلتنا الجديدة في مسابقة الربيع ستبدأ بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.

0: عدنا معكم أحباب الأطفال بعد هذا الفاصل لنبدأ بأولى فقرات حلقتنا، فقرة في رحاب الربيع.
1: أحبابنا الصغار، في حلقتنا الماضية تعرفنا على جانب جميل من طفولة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم ننتقل من طفولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبابه لنرى كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شابا قبل أن ينزل عليه الوحي، وكيف عرفه أهل مكة. شاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وكان منذ شبابه معروفا بحسن الخلق وصدق الحديث والأمانة والعفة، حتى إن أهل مكة كانوا يثقون به ويتأمنونها على أموالهم وأماناتهم. ومن الأعمال التي عمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شبابه رعي الغنم، وقد أخبر صلى الله عليه وآله أن الأنبياء رعوا الغنم، فكانوا في هذا العمل تدريب على الصبر والرحمة وتحمل المسؤولية. ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، وخرج في رحلات تجارية مع عمه أبي طالب، وتعلم من خلالها التعامل مع الناس والبيع والشراء، وتحمل مشقة السفر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم مثل بعض شباب مكة في عاداتهم وأخلاقهم، بل كان بعيدا عن الأمور التي لا تليق، محافظا على طهارة نفسه، حتى عرف بين قومه بلقب عظيم الصادق الأمين. وكانت أخلاقه وأمانته سببا في أن تستأمن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها على تجارتها، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تجارة لها، ورأت منه من الصدق والأمانة وحسن التعامل ما جعلها تقدره وتحترمه. ثم شاء الله تعالى أن يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت زوجة كريمة ورفقة، ووقفت إلى جانبه في أصعب مراحل حياته. ومن هنا نتعلم درسا جميلا أن الأخلاق الطيبة لا تبدأ عندما يكبر الإنسان، بل نبنيها في كل يوم من أيام حياتنا. فيا أبطال الربيع، هل كنتم معنا بكل تركيز؟ الآن حان وقت المشاركة، نريد أن نسمع أصواتكم الجميلة عبر الرقم 414111، ولنكتشف معا من كان أكثر انتباها في حكاية اليوم.
0: في انتظار الاتصال الأول أحباب الأطفال، بعد أن استمعنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شبابه، والآن نستقبل الاتصال الأول ونقول السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا، من معنا؟
2: مريم.
0: مريم بن محفوظ. مريم محفوظ من؟
2: مريم محفوظ عبيدة علوان.
0: مريم محفوظ علوان.
2: ليوان.
0: ليوان. أختنا مريم، ممكن ترفع صوتك؟ مريم بنت محفوظ ليوان، صح؟
2: نعم.
0: من أي منطقة أختنا مريم؟
2: من عديدة القبلية.
0: من عديدة القبلية. طيب أختنا مريم، إيش مشاركتك لهذا اليوم؟
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم، أعود
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت

0: صدق الله العظيم. أختنا مريم كم عمرك؟ 7 سنين. تدرسين في إيش من مدرسة؟
1: قرة العين.
0: روضة قرة العين. طيب أختنا مريم، سؤالك يقول: بماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أعماله في شبابه؟ يعني النبي في وقت الشباب إيش يعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بأعمال في وقت شبابه، إيش هذه الأعمال؟
1: عود.
0: إيش؟
1: عود السؤال.
0: سؤالك يقول: ماذا كان النبي يعمل في وقت شبابه؟
1: براعي الأغلق.
0: راعي الأغنام وش عاده؟ أختنا مريم
1: بالتجارة.
0: راعي الأغنام والتجارة صح؟
1: بالتجارة أكثر من خديمة.
0: راعي الغنم والتجارة، متأكدة؟ متأكدة أختنا مريم؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة من أختنا مريم، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. انتظار الاتصال الثاني.

0: الاتصال الثاني، تفضل اخي سالم.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: عمار بن مراد بن صالح البحبوح.
1: عمار بن صالح البحبوح.
0: عمار بن مراد صالح البحبوح صح؟
2: نعم.
1: من وين فينا عمار؟
2: من حارة الروضة.
1: تدرس في ايش مدرس؟ فين عمار؟
2: دار المصطفى.
1: دار المصطفى. سؤالك معك مشارك؟
2: نعم
1: تفضل.

0: أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أخينا عمار سؤالك يقول: ما اللقب الذي اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بلقب قبل البعثة، ايش من لقب هذا؟
0: اعود السؤال.
2: اهل قريش كانوا يلقبون النبي بلقب، ايش هذا اللقب؟
0: عيد الصاغ.
2: عيد الصاغ. ايش يقولونه؟
0: عيد الصاغ.
2: اهل قريش ايش كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام؟ اخي عمار الصادق.
0: صادق الامين.
2: الصادق الامين، متاكد؟
0: نعم.
2: إجابة صحيحة من أخينا عمار، وإن شاء الله يدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. الاتصال الثالث، بعد ذلك نكمل فقراتنا وننتقل إلى فقرة خلقه القرآن بعد هذا الاتصال. الاتصال الثالث، تفضل. هاي سهل.
3: أهلا وسهلا. من معنا؟
0: فاطمة رشيد صالح عيسى بعيس.
3: من؟
0: فاطمة رشيد صالح عيسى بعيس.
3: أختنا فاطمة، من أي منطقة؟
0: من منطقة المطاء.
3: تدرسين ولا إيش؟
0: نعم.
3: فتحة المدرسة حقكم؟
0: عيد المولى أحد.
3: معك مشارف؟
0: نعم.
3: تفضل. أختنا فاطمة.
0: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم. أختنا فاطمة سؤالك يقول: من التي استأمنت على النبي صلى الله عليه وسلم على تجارتها ثم تزوجها؟ من التي استأمنت على النبي صلى الله عليه وسلم على تجارتها؟
0: سيدتنا خديجة بنت خويلد.
3: تأكد؟
0: نعم.
3: إجابة صحيحة. إن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
2: أحباب الأطفال، ننتقل الآن إلى فقرة إلى الفقرة الثانية، فقرة خلقه القرآن.
1: أحبابنا الصغار، هل تحبون أن يمازحكم الكبار؟ وهل تفرحون عندما يبتسم لكم أحدهم أو يقول لكم كلمة تجعلكم تضحكون؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الأطفال وكان يلاطفهم ويمازحهم ويعاملهم بمحبة واهتمام، ولم يكن يرى أن ملاطفة الأطفال أمر صغير. ومن أجمل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أنه كان يمازح طفلا صغيرا اسمه أبو عمير، وكان لهذا الطفل طائر صغير يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول له ممازحا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير كان يلعب به أبو عمير. تخيلوا يا أصدقاء، النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته العظيمة كان يجلس مع الأطفال، ويتحدث معهم ويدخل السرور على إلى قلوبهم ويعرف أسماءهم وما يحبونه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالأطفال سلم عليهم ولم يكن يتجاهلهم أو يمر بجانبهم دون اهتمام. وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الطفل يحتاج إلى كلمة طيبة والابتسامة والاهتمام، وأن المزاح الجميل يمكن أن يكون وسيلة لنشر المحبة وإدخال الفرح إلى القلوب. وهنا نتعلم درسا جميلا، يمكننا أن نضحك ونمازح أصحابنا وإخوتنا، لكن من غير كذب ولا سخرية ولا كلمات تؤذي مشاعر الآخرين. والآن حان وقت مشاركاتكم، ننتظر إجاباتكم واتصالاتكم الجميلة على الرقم 414111، ولنرى من كان منتبها معنا وعرف كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال.
2: استقبل الآن الاتصال الرابع. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
4: رسول عبد الله حيد أواب بلعي.
2: من؟
4: رسول عبد الله حيد أواب بلعي.
2: بتول بن عبد الله بريك.
4: نعم.
2: أختنا بتول، ممكن تخفض صوت الراديو وتسمعيني من الهاتف؟ من أي منطقة أختنا بتول؟
4: هاي.
2: من فين؟ من أي منطقة؟
4: مرح.
2: من أي منطقة؟ من إيش؟ من حارة؟ من إيش؟ من مدينة؟ من إيش؟
3: هاي المسجد اللي قريب من حكم الدار.
2: مسجد سهل. طيب أختنا بتول، تعرفين تنشدين؟
4: نعم.
2: كيف أنش تنشدين؟
4: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: ما شاء الله تبارك الله، صوتك جميل. أختنا بتول، سمعت القصة التي جابها أخي سالم؟
4: نعم.
2: إيش من قصة؟
4: حق دليل وهو صد عليه.
2: إيش؟
4: يوز مع الأطفال.
2: النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع الأطفال.
4: نعم.
2: من هو الطفل التي ذكرناه في القصة؟
4: عمير.
2: الذي ذكرناه في القصة؟
4: عمير.
2: من عمير؟ أبو عمير صح؟
4: أبو عمير.
2: أبو عمير. سألك، ما اسم الطفل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم له موقف جميل معه؟ قلتي أبو عمير، إجابة صحيحة من أختنا بتول، وإن شاء الله تدخلين معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
4: جزاك الله خير.
2: أنت كذلك. بانتظار الاتصال الخامس.

0: بانتظار الاتصال الخامس. تفضل أخي سالم.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، ما معنا؟
2: إبراهيم.
1: إبراهيم من؟
2: محمد.
1: محمد.
2: أحمد.
1: أحمد.
2: أخير.
1: اسمك الرباعي.
2: أه؟
1: اسمك الرباعي.
2: ابن الرباعي إبراهيم محمد أحمد الخطيب.
1: إبراهيم محمد أحمد الخطيب، من وين أخينا إبراهيم؟
2: من منطقة تريم.
0: من إيش من منطقة في تريم؟
2: من عديد. عديد.
0: فين عديد؟
1: لا،
2: مسجد البر.
0: مسجد البر.
1: طيب، معك مشاركة تقدمها اليوم من صوت الإذاعة والاستديو؟ معك مشاركة؟
2: لا،
0: ضروري تجي بنها المشاركة.
2: ألو؟
0: ضروري بغينا مشاركة،
1: حتى قران ولا حديث. سمعت نشيد؟
2: نشيد.
1: ها
2: خلاص قران.
0: يلا تفضل جبنا قران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم. أخينا إبراهيم، سؤالك يقول: ماذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ممازح؟
0: ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو عمير لما ضاع الطائر عليه؟ ايش قالوا النبي؟
2: يا عمير،
0: يا ابا عمير.
2: ماذا يقول؟
0: يا ابا عمير، ما فعل؟
2: ماذا فعل النغير؟
0: النغير. يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ متأكد؟
2: نعم،
1: إجابة صحيحة من أخينا إبراهيم، إن شاء الله تدخل السحب.
0: بانتظار الاتصال الأخير في هذه الحلقة، بعد ذلك نكمل فقرة نجوم الربيع ونختار بعد ذلك الفائز معنا ونختم الحلقة. الاتصال الأخير، تفضل أخي سهل.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معك؟
2: خديجة صالح حسام مار الدويلة.
1: أنا خديجة. من أي منطقة؟
2: أه؟
1: من أي منطقة؟
2: أه تقول؟
1: من وين؟ من أي منطقة؟
2: من رحب، من البدور. من البدور.
0: أختنا،
2: أه؟
0: سمعينا مشاركة.
2: ايش تقول؟
0: بغينا مشاركة.
2: محمد نبينا.

0: ان شاء الله تبارك الله صوتك جميل.
1: سؤالك يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكذب عندما يمازح احد؟
2: لا.
1: متأكد؟
2: نعم.
1: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
0: أشكركم أحباب الأطفال على اتصالاتكم ومشاركاتكم، والآن ننتقل إلى فقرتنا الثالثة، فقرة نجوم الربيع. أحباب النجوم، ما زلنا نفتح معكم صفحات السيرة العطرة. في كل صفحة نلتقي بشخصية كان لها مكان عظيم في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم سنقترب من بيت النبوة ونتعرف على نساء كريمات عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا له زوجات صالحات، سماهن الله تعالى أمهات المؤمنين. من أشهرهن وأولاهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد كانت امرأة كريمة عاقلة عرفت بحسن الخلق، وكانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ووقفت إلى جانبه وساندته في بداية دعوته، فكان يحبها ويذكر فضلها ومواقفها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أمهات المؤمنين، ومنهن السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت ذكية قوية الحفظ، وتعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا حتى أصبحت من كبار العلماء، ونقلت للمسلمين أحاديث كثيرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وعبادته. ومن أمهات المؤمنين أيضا السيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنها، وكانت معروفة بالعبادة والحرص على القرآن الكريم. ومنهن أيضا السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وكانت صاحبة عقل وحكمة، ومن المواقف الجميلة أنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم برأي نافع في إحدى المواقف، فكان في رأيها خير للمسلمين. وهكذا يا أصدقائنا، لم تكن أمهات المؤمنين مجرد زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كنا نساء صالحات عشنا معه وتعلمنا

0: ونقلنا للأمة كثيرا من سنته وهديه. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهات المؤمنين، ونحن نحبهن ونحترمهن ونترضى عنهن. ومن قصتهن نتعلم يا أبطال الربيع أن المرأة المسلمة تستطيع أن تكون صاحبة علم وحكم وموقف عظيم، وأن خدمة الدين ونشر الخير مسؤولية يشترك فيها الجميع. لا نحمد الأطفال، نختار الفائز معنا في هذه الحلقة. الفائز معنا في هذه الحلقة، الفائز الأول، الفائز الأول أخينا عمار بن مراد البحبوح. عمار بن مراد البحبوح، تفضل أخي سالم، اختار أهل الأوراق.
1: الفائز الثاني فاطمة رشيد بعيسى.
0: فاطمة بن رشيد بعيسى. الفائز الثالث.
2: الفائز الثالث إبراهيم محمد الخطيب.
0: إبراهيم بن محمد الخطيب. كما في الحلقة الماضية شارك معنا أخينا حامد بن حسين بن محمود وفاز. نرجو منه التواصل معنا على رقم الإذاعة 414111. أحباب الأطفال، ما أسرع ما أمضى وقتنا، وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا الجديدة في مسابقة الربيع. اليوم كبرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فتعرفنا على شبابه قبل البعثة، وكيف عرف بين أهل مكة بالصدق والأمانة، ثم رأينا جانبا جميلا من رحمته ولطفه، وتعلمنا كيف كان يمازح الأطفال ويدخل السرور إلى قلوبهم. ثم دخلنا إلى بيت النبوة، تعرفنا على عدد من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، أولئك النساء الكريمات اللاتي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منه ونقلنا للأمة من سيرته وهديه الكثير. ويا أصدقائنا، ليست السيرة النبوية حكايات نسمعها ثم ننساها، بل هي دروس نأخذ معناها. فإذا عرفنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلنكن صادقين، وإذا رأينا رحمته بالأطفال فلنكن رحماء. وإذا تعلمنا من أمهات المؤمنين فلنحب العلم والخير وننشره لمن حولنا. نشكركم لأنكم كنتم معنا في هذه الرحلة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من مسابقة الربيع، مع قصة جديدة وشخصية جديدة ودرس جديد من حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم. حتى نلتقي، ابقوا دائما قريبين من الخير، واجعلوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في أخلاقكم وأفعالكم. دمتم بخير وسعادة، وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن

0: من الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك، تجاهك أمامك أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين.
1: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: والله أعلم.

اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا مياسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

تدرك راسه صوب أقدام يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر كبير.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين، ويبصر بعينين، ويمشي برجلين، ويبطش بيدين، ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر، من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعبي شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمن الرحيم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. الله.

حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد رمقت آمنة محمدا بالبصر.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأعزاء الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع موقف مشرق من مواقف الصحابة الأجلاء، ومع موقف صادق من هذه المواقف الإيمانية الصادقة التي تنبع عن إيمان وعن إرادة وعن انتماء لا نظير له ولا حد. حكايتنا اليوم مع عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي كانت له قصة مميزة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل أن يدخل إلى الإسلام كان رجلا مشركا، لا شك في ذلك. في غزوة بدر نجا بنفسه وأتى هاربا إلى مكة، ولكنه ترك ابنه أسيرا عند المسلمين، فأخذ في نفسه، وكان الحقد والحسد يتغلغل في جنباته لأن ابنه قد وقع أسيرا في أيدي المسلمين، ويحاول قدر استطاعته أن يفك أسر ابنه ولكنه لم يستطع. في يوم من الأيام جاء إلى الكعبة للطواف حولها والتبرك بالأصنام التي حولها، وكان بجانب الكعبة صفوان بن أمية، فقاله صفوان بن أمية: تعال نتحدث، فإنما يمر الوقت بالأحاديث التي تدور بيننا. فجلس هو وصفوان بن أمية يتحدثان في أمور الحرب، ويتحدثان عن بدر وما حصل فيها، ويتحدثان عن ما حصل لقتلاهم وقتل زعمائهم، ما الذي حصل؟ وقال: لا خير في العيش بعدهم، قتل المسلمون كثيرا منهم ومن صناديدهم ومن كبرائهم. فقال عمير بن وهب الجمحي: إن ابني أسيرا عند المسلمين أو عند محمد، وإني لولا أني لدي ديون لم أستطع أن أقضيها، وعندي أولاد أخاف عليهم، وإلا لما ذهبت وقتلت محمدا وأتيت بابني وفككت أسره. فاستغل صفوان بن أمية هذا الكلام وقال له: لعليك، أما ديونك فسأقضيها عنك، وأما أولادك فهم أولادي طوال حياتي، فلا تخف، نفذ ما تريد ولا تخف في ذلك. والكلام بينه وبين صفوان بن أمية لا يعلم به أحد أبدا، حتى لا تدخل شبهة ولا يدخل أي شيء في هذا الاتجاه. فجهز عمير بن وهب الجمحي راحلته، وجهز سيفه، وجعل سيفه في عنقه، وذهب إلى المدينة المنورة لكي ينفذ خطته الخبيثة. فوصل إلى المدينة المنورة وجعل خيله بجانب مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مجموعة من الصحابة يجلسون بجانب المسجد ويتذاكرون في أمور الغزوات وفي أمور الحرب وما حصل فيها. فإذا بالتفاتة يسيرة من
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلا وينظر إلى عمير بن وهب، فقال لمن عنده هذا عدو الله عمير بن وهب امسكوا به واذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بسوء. فأخذ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بتلابيب عمير بن وهب وقال له يا عدو الله إلى أين تأتي؟ إلى أين تذهب؟ وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال عمير بن وهب الجمحي وهو يلقي التحية عم صباحا أو عم مساء، فقال له لقد أبدلنا الله تحية أفضل من تحيتك وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي تحية أهل الجنة. فقال له لا فرق بيننا وبين تحيتك، تحيتك هذه لا زالت حديثة عهد. شوف الغطرسة والكبر والغرور في هؤلاء الناس وهم مشركون. ماذا تريد؟ ما الذي أتى بك؟ قال أريد أن أفك ابني الأسير لديكم. قال له يا عمير أصدقني القول، هل أتى بك إلا هذا أم أتى بك شيء آخر؟ قال لا أتى به هذا الأمر، أريد أن أفك أسر ابني لديكم. فقال لم يكن قصدك هذا الشيء أبدا، إن لك مقصدا آخر، إنك في يوم من الأيام جلست مع صفوان بن أمية بجانب الكعبة وقلت له إني أريد أن أقتل محمدا لولا أني لدي ديون من سيقضيها علي وعندي أولاد أخاف عليهم، فقال لك صفوان بن أمية لا تخف على ديونك أنا سأقضيها، ولا تخف على أولادك فهم أولادي وإن كان الأمر طول حياتي، هذا الذي حصل أم لا يا عمير بن وهب؟ ذهل عمير واندهش واستغرب من هذا الكلام وقال لم يعلم بهذا الكلام أحد إلا أنا وصفوان بن أمية فقط. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل إلى الإسلام وحسن إسلامه. لا إله إلا الله، ما هذا الموقف العظيم! فتهلل المسلمون فرحا، عمير بن وهب الجمحي يدخل إلى الإسلام. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأجلاء أحسنوا إليه وأقرئوه القرآن وفكوا أسير ابنه أو أسر ابنه. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب إليه وقال له إنك كنت أبغض إلي على وجه الأرض والآن أنت أحب إلي من بعض أبنائي.

والسلام علم أصحابه هذا المبدأ العظيم على الرغم من كل إساءاته ومن كل إيذائه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيذاء لأصحابه الكرام، إلا أنه بدخوله إلى الإسلام انتهى كل شيء، فالإسلام يجب ما قبله. ظل فترة أو مدة زمنية طويلة عمير بن وهب الجمحي في المدينة المنورة، ولكنه بعد ذلك استأذن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليذهب إلى مكة المكرمة ويدعو أهل مكة إلى الإسلام. ومن كان ينتظره؟ ينتظر صفوان بن أمية وهو على أحر من الجمر، يريد أن يسمع الخبر، يريد أن يسمع الغرض الذي ذهب إليه عمير بن وهب الجمحي، هل تحقق أم لا، وهو قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن وصل صفوان بن أمية خبر آخر تماما لم يتوقعه، فقيل له أن عمير بن وهب الجمحي قد دخل إلى الإسلام، فاندهش واستغرب، هل من المعقول هذا الرجل يدخل إلى الإسلام؟ كل على من وجه الأرض يمكن أن يدخل إلى الإسلام إلا عمير بن وهب الجمحي الذي كان يعادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إداء كبيرا، وكان كم يحمل من الحقد الدفين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في لأجل أن ابنه قد وقع أسيرا، وكم كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في مكة كان يؤذي أصحابه، وكان يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان موجود في مكة، والآن يدخل الإسلام. فاستغرب كل هذا الاستغراب واندهش كل هذا الاندهاش وتعجب، ولكن بحمد الله عز وجل دخل الإسلام ورجع إلى مكة مرة أخرى لكي يدعو هؤلاء المشركين إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفعلا رجع إلى مكة، وكم دخل كثير من أهل قريش إلى مكة بفضل الله عز وجل وبفضل دعوة عمير بن وهب الجمحي إليهم لدخولهم إلى الإسلام. لاحظ هذه القصة كم نستنبط فيها من العبر والعظات. العبرة الأولى والاستخلاص الأول حينما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة الأجلاء: خذوه وفقهوه في الدين وعلموه القرآن وفكوا أسر ابنه. فقهوه في الدين، هو رجل كان حديث عهد بالإسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص ألا يدخل أحد إلى الإسلام إلا وهو يعرف ماذا يترتب عن دخوله إلى الإسلام: أمر الصلاة، أمر الزكاة، أمر الحج، أمر الصيام، كل هذه الأركان الإسلامية لا بد أن يعرفها هذا عمير بن وهب الذي دخل إلى الإسلام. فقهوا أخاكم، في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم لعلهم يحذرون. من هنا التفقه في الدين من الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن نتعلمها في أمور ديننا. كم اليوم من الناس المسلمين، ربما بعضهم وصل إلى 30 وإلى 40 وربما إلى 50، وهو لا يعلم شيئا من الدين بالضرورة، ربما صلاته خطأ، ربما وضوءه خطأ، ربما المعاملات المالية التي يتعامل بها في بيعه وشرائه خطأ، وهو مسلم وقد بلغ مبلغا عظيما من السن وهو لا يعرف شيئا إلا الأمور اليسيرة في الإسلام. هذا الأمر الأول. ثم قال: وعلموه القرآن. كيف بالمسلم هذا الذي هو مسلم ولكنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ربما لعدم

معرفة، أو ربما لإهمال أو كسل. كثير من الناس اليوم تمر عليهم الأوقات سريعة وهم في الأصل لا يقرؤون القرآن، يمر عليهم اليوم واليومان والثلاثة الأيام وهم هاجروا كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا قوم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالشخص الذي يهجر القرآن ثلاثة أيام فأكثر فلا يجوز لمسلم أن يهجر القرآن أكثر من ثلاثة أيام. لهذا كم نحن اليوم بحاجة إلى أن نأخذ الاستخلاصات والدروس والعبر من هذه المواقف العظيمة، من هذه المواقف الإسلامية. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، لاحظ عندما دخل عمير بن وهب إلى الإسلام ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ قال أنت الآن أحب إلي من بعض أبنائي. لاحظوا الانتقالة السريعة. كان قبل ذلك قال له لقد كنت أبغض إلي على وجه الأرض، وربما قالوا كنت خنزيرا أبغض إلي على من وجه الأرض، وأنت الآن أحب إلي من بعض أبنائي. هذه حقيقة الإسلام، المحبة، المحبة والألفة والمودة، التي مع الأسف ربما كثير من المسلمين اليوم لا ينظرون إليها. فبالمحبة نستطيع أن نبني، بالمحبة نستطيع أن نمثل العلاقات الأسرية فيما بيننا. المحبة بين الأب وأبنائه، المحبة بين الزوج وزوجته، المحبة بين الجيران، المحبة بين الموظفين، المحبة بين المصلين داخل المسجد الواحد. هذه قيم ومبادئ نتعلمها من هذه الصفحات المشرقة التي حصلت بين الصحابة الأجلة وقت ذاك. من علمهم؟ من رباهم؟ من أدبهم؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز لنا أن نقدح فيهم، ولا يجوز لنا أن نتكلم عليهم، ولا يجوز لنا أن نسبهم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. ويقول عليه الصلاة والسلام إن علامة الإيمان محبة الأنصار، وإن علامة النفاق بغض الأنصار. كيف هذا المسلم يبغى الصحابي جليل وقد أدبه النبي ورباه النبي وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا هو عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المواقف العظيمة التي خلدها لنا، وهذه الاستشراقات العظيمة التي يجب علينا أن نمشي عليها في حياتنا وتكون منهجا وضاء لنا في حياتنا كلها. أيها الإخوة الأجلة، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهي، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بالخير، ونحن في حلقة جديدة من برنامجنا الشهري قضايا وحلول. عنوان حلقتنا هذه: من الإجازة إلى الإنجاز، التهيئة النفسية والتربوية لبدء العام الدراسي. أساتذتي الكرام، عند سماعنا لصوت الجرس، ذلك الصوت الذي يقطع سكون الصباح، فيهرع الأطفال وقلوبهم تخفق بين فرحة اللقاء ورهبة المعلم. كانت رائحة الكتب الجديدة تفوح من الحقائب الجلدية الثقيلة، وأولاد الحي يتبادلون أطراف الحديث عن إجازتهم الطويلة، بينما المعلمون في غرفة المدرسين يراجعون جداول الحصص بخط اليد على دفاتر تحضير قديمة. نعم، أساتذتي كانت للبداية طعم مختلف، لكن هل كانت أفضل أم أن التحديات التي نعيشها اليوم مع التابلت والمنصات الذكية والذكاء الاصطناعي جعلت التهيئة أكثر صعوبة وتعقيدا؟ المستمعون الكرام، ليست المسألة مجرد حقيبة ظهر أو جدول حصص، بل هي معركة صامتة بين رغبة الطفل في البقاء حرا طليقا وبين واجبنا في توجيهه نحو مستقبل مشرق. كيف نصنع حالة من الحب للمدرسة، وكيف نعيد ضبط الساعة البيولوجية لأبنائنا بعد شهور من السهر؟ وكذلك، ما دور الأسرة والمدرسة في تخفيف التوتر والرهبة عند بداية العام؟ أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة، حيث نفتح اليوم أرشيف الذاكرة التربوية ونقارن بين بداية العام الدراسي في الماضي والحاضر. معنا في الاستديو قامتان تربويتان ضيفان كبيران، حملا على عاتقهما مسؤولية أجيال كاملة. معنا الأستاذ عبد الله بن كرامة بن زهير، وكذلك أستاذنا منصور بن حبراس التميمي. نرحب بكم في ضيوفنا في هذا اللقاء المباشر، وكذلك نوجه المستمعين الكرام إننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو استفسار أو أي سؤال فعلى تليفون البرنامج 414-1111، برنامج الإذاعة مرة أخرى 414-1111. أهلا وسهلا بكم أستاذي أستاذ عبد الله وأستاذ منصور، نتشرف بوجودكم في دار المصطفى، ولنا الشرف الكبير في وجودكم، وأنتم ما شاء الله عاصرتم أجيال كثيرة ولكم بصمات كبيرة، ونستفيد منكم في هذا اللقاء. نحب يا أستاذ عبد الله تعطينا نبذل عن بسيطة عنكم وعن سيرتكم التربوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في البداية أولا أشكركم لاستضافتكم لنا في هذا البرنامج قضايا وحلول، وما هذه الاستضافة إلا لفتة طيبة من القائمين على هذا المنبر الإعلامي للوقوف أمام خبرات وكوكبة أفنت زهرة الشباب وتحملت الكثير من المعاناة والمشقات وصعاب التنقلات إلى المناطق البعيدة، في حين أنهم يعيشون حالة التقاعد بعد أن وضعوا عصا الترحال بعد عناء المهنة. فشكرا جزيلا لكم والقائمين على هذا المنبر، عسى ولعل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى أن نقدم لكم وللمتابعين شيء من تجاربنا، والله الموفق. الحقيقة أنا الأستاذ عبد الله كرامة بازهير من منطقة السويري، من مواليد 1949، متزوج ولدي 5 أولاد و4 بنات ولله الحمد. وتوفى أحد الأولاد علي رحمه الله، وأنا الآن في صحة وعافية. إلا أن هذا الوقت نقول أنه لكل وقت له حكمه وله دولة وله رجال، ونحن ما نملك إلا ذكريات، ذكريات، ووقتنا اللي عبر ليس هذا الوقت يعني، ولكن سنقوم بما نستطيع أن نجاوب عليه في هذه الحلقة.
1: جزاكم الله خير. التدرجات المناصب التي
2: المناصب التي تعملت فيها 5 سنوات معلم في المدرسة الابتدائية، ثم مديرا لمدرسة ابتدائية وموحدة وأساسي وثانوي. عملت من 1998 في التربية والتعليم بسيئون، ثم تحملت الإشراف على قسم التعليم الأهلي ودار المصطفى بتريم ودار السقاف بتريم، إلا أتى في وقتي يعني. وكنت أيضا مسؤول على رياض الأطفال في الوادي والصحراء إلى 2005.
1: ربنا يمدكم بالعافية وتطول عمر يا أستاذ، ونستفيد منكم كثير. كذلك نرحب بالأستاذ منصور، أهلا وسهلا بكم، ضيف عزيز علينا وقامة تربوية كبيرة. أنا أتشرف بنبذة بسيطة عنكم أستاذي، تفضل.
3: الله يحفظك، تسلم. شاكرين لكم هذا اللقاء الذي أقمتموه لي والأستاذ عبد الله زميلي في التربية والتعليم. حقيقة أن الاسم الكامل منصور عبد الله حبراس التميمي، لي من الأولاد متزوج، ولي من الأولاد 3 أولاد وخمس بنات، الجميع زوجناهم والحمد لله رب العالمين. فبدأت حياتي التربوية عام 82، التربوية في إدارة التربية والتعليم في 72 بالضبط، مدرس مدة 5 سنوات. وبعد 5 سنوات هملت أو كلفت بمهمة محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى المديرية، وتحت ضغوط من قبل السلطة المحلية استلمت هذا، لأنه كان الشعار السابق نفذ ومناقش. ثم تحولت إلى التربية والتعليم في عام 82 ومسكتها 25 سنة
1: ما شاء الله.
3: ثم تحولت بعد ذلك إلى التوجيه التربوي. فالحياة التربوية هي في حد ذاتها صعبة، ولكنها لذيذة مع صعوبتها، خاصة وأنت تقدم خدمة إن شاء الله تكون عند الله مقبولة. لأنك تقدم الخدمة هذه للأجيال وربنا يتقبل إن شاء الله. العمل صعب وشاق في بدايته، ولكن يتذلل مع الأيام هكذا، والحمد لله كانت هناك رسائل اعتراف وشكر وتقدير وعرفان من قبل إدارة التربية والتعليم بالمديرية سابقا، الوادي والصحراء اليوم، ومن قبل الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمكلا، فرسائل شكر وتقدير لنا وعرفان منهم بالدور اللي قمنا به. وكانت من أساليبنا أن نخلط عمل محو الأمية مع التربية والتعليم. وقام المرحوم المغفور له بإذن الله عمر مهيدي بالاستجابة لهذا المقترح، وقام يساندنا في إدارة التربية والتعليم، وعينته مساعد لي في حالة غيابية. هذه نبذة ببسطة قدمت لكم عن حياتي التربوية والتعليمية.
1: يعني كيف طريقة المزج بين المحو الأمية والتعليم اللي ذكرتها؟
3: المزج هذا منا خطة موحدة كيف ينفذ عمر أو ما قبل عمر كان علي عمير سالم الله يذكره بخير، فيكون نائب لي في دارة التربية والتعليم ومشرف محو الأمية. كنا نعد خططنا مجتمعة مرة ومشتركة مرة ونناقشها بشي من ناقشها بشي من الإسهاب هكذا، والحمد لله توفقنا بإذن الله تعالى. يعني
1: ما شاء الله حياكم الله، ربنا يحفظكم ويطولكم في عمركم
2: وتكون
1: تكون منفعتكم وبصماتكم موجودة للجميع، من يذكركم بكل خير. ربنا يعطيكم العافية وطول العمر في طاعة يا رب العالمين. سأتدري جعلنا بعض المحاور اللي بنتناولها إن شاء الله في حلقتنا هذه. هناك المحور الأول التهيئة والإدارات التربوية. سؤالنا: كيف كانت تستعد إدارة التربية بالمديرية لانطلاق العام الدراسي من جانب الخطط المركزية واجتماعات التوجيه، توزيع الكتب، نقلات المعلمين؟ ما هي أولوية إدارة التربية في ذلك الوقت؟ هل كانت إدارية بحتة أم هناك أمور تربوية؟ وأنتم ما شاء الله أهل باع كبير وأهل خبرة طويلة، نستفيد منكم في هذا الكلام. تفضل أستاذ عبد الله.
2: تفضل
1: أستاذ منصور.
3: الحقيقة هي التربية والتعليم تتأثر دائما بالموضوع السياسي يعني في البلد، يعني واليمن للأسف لم تستقر استقرار نهائي وكامل كذا خلال الفترة الطويلة هذه. لو عدنا بالذاكرة إلى السلم التعليمي السابق والمراحل التعليمية اللي مرت بها البلاد، كنا أيام السلطنة ندرس نظام 4-4-4 ثانوية، 4 وسطى، 4 ابتدائي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظام 6-3، 6 ابتدائي اللي هو الإعدادية
1: و 6 أساسي
3: أساسي،
1: بعدين 3
3: ثلاثة إعدادي و3 ثانوي. نعم. وانتقلنا بعد ذلك إلى نظام 8-4 ثامنة،
1: من أولى إلى ثامنة، وبعدين ثانوي
3: أو بعدين ثانوي 4 سنوات يسمونها الموسعة.
1: نعم.
3: ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظام 9 و3 سنوات. يعني النظام التعليمي مش مستقر، ولهذا يصعب علينا الآن أن نحدد كل مرحلة لها
1: ميزاتها
3: وخصوصياتها. على كل حال، العمل التربوي والتعليمي والتهيئة للعام الدراسي ما تبدأ مع بداية العام الدراسي، وإنما تبدأ مع نهاية العام الدراسي الماضي. فتقوم الإدارة المدرسية برفع مقترح بالتكوين ضمن تقاريرها الختامية، وتقوم بحصر محتاجاتها من المعلمين. يعني هي تعرف التكوين حقها كم صفوف وكم محتاجات من المعلمين، ثم أن هناك استمارة يعبيها كل معلم برغبته في النقلة. هذه الرغبة طبعا نحن مش ملزمين في دارة التربية والتعليم بالتجاوب معها إلا إذا صادفت
1: احتياجنا
3: يعني. وعلى كل حال كان في مدارس متعددة ننقل لها المعلمين من تريمنا، ولهذا يجب أن تضع في حسابك أنت أن المنقول هذا يقضي 3 سنوات، سنتين ما لم يرغبه، سنتين ثم تعيد إلى منطقته. ونعمل خطة للتوزيع هكذا بالتنسيق مع التوجيه الفني. آخر العام يرفعون كشوفات بالرغبات، الرغبات هذه تتحول إلى عن رئيس التوجيه التربوي 1-4 مجموعتهم، 1 التخصصات الثانية لغة إنجليزية، لغة عربية إلى آخر التخصصات. تكون كل مشرفة أو كل موجه
1: تخصص بالمادة حقه
3: بالضبط. ويضع المقترح بالتوزيع تحت شروط من إدارة التربية والتعليم. يوزع المعلمين عليه. طبعا تأتي بعدين احتياجات ومطالب وظروف تنشأ عند كل معلم، يتم النظر فيها بعد النقلة. يقدم رسالة المعلم هذا، ولما يقدم رسالة إلينا ندرسها دراسة وافية ونجلس مع رئيس التوجيه التربوي، وأيضا كان هناك مجلس تربوي
1: في نفس إدارة التربية،
3: في إدارة التربية يرأسه مساعد المأمور وسكرتيره مدير التربية والتعليم، وجمع من إدارات المدرسية النموذجية. نجلس مرة مع بعض ونناقش الموضوع هذا وتوصل إلى حل. إذا كان هذا الرجال يستحق النقلة ننقله على طول يعني. ولا يعني مدير التربية والتعليم اللي هو أنا مثلا أتصرف أنا هذا ونقوله هذا خليه، لا، يخضع لقرار المجلس التربوي أو قرار اللجنة هذه اللي قامت التنقلات هذه. وعلى كل حال يحدث أحيانا أنه تنقل معلم إلى منطقة معينة وانت مضطر. فاذكر يوم من الايام نقلت المغفور له الله يرحمه محسن حامد الحداد
1: رحمه الله،
3: نعم الله في له رحمه، الى الكودة، وكنا محتاجين له لانه توفى علينا مدرس
1: رياضيات
3: في الكودة. فشوف القدر اللي انا كنه لهذا الرجال، جاي للمكتب عندي وقام عند الباب، ايش هذا يا استاذ منصور؟ كنا منقول انا من الاخوه، قلت له استقدار على الأستاذ محسن.
1: انصرف
3: وبينزل. قلت له تعال. جاي لعندي للمكتب وجلس شرب له فيه شاي. قلت وانا علي عهد انه اذا انتقلت انت هذه السنة علي بسنتين لك في المدينة. طبعا لابد نسجل هذه الملاحظات ضمن مشان ذكرك يعني. اما تعطي وعود ولا تفيها تبقى انت بعد يوم ويومين صغير وصغير في عين المدرس هذا، يقول لك هذا اذا كان مدير التربية والتعليم يكذب علي كيف انا الان. وعلى كل حال الحمد لله مرت السنين ومرت الايام، واشعر حتى الان انه زميلي الان اللي بجنبي هذا مدير مدرسة، وزملائي اللي توفوا الله في اللهم ارحمه واللي احياء الله يطول اعمارهم يعني كانوا بالنسبة لي اعزاء وإخوة. يعني ما شعرت يوم الأيام أنه مدير مدرسة يعني
1: مستاء منك
3: مستاء مني ولا شيء. لابد إذا استاء مني اعتذر له أنا. طبعا الحمد لله يجمع هذا كله اجتماع ولقاء عام بمدراء مدارس، يعني أقلها في السنة 4 لقاءات. يعني كما بداية العام الدراسي الآن لابد نلتقي مع إدارات المدرسية
1: تمهيد العام الدراسي،
3: وتذليل الصعوبات أيضا إذا كانت هناك صعوبات تواجه كل مدير مدرسة. صعوبات جمة في وقتنا كانت جمة، كان المبنى المدرسي وكان الكتاب المدرسي وكانت مجموعة ونقص المعلمين. أما اليوم يعني وكل هذه تذلل مع الأيام يعني. أما اليوم حدث ولا حرج يعني. الآن يخرجون الناس في التقاعد والبديل ماشي، في حين في كوادر الآن موجودة خريج كلية التربية وخريج كليات ثانية، ليه ما نستفيد منها؟ وأنا أعرف أنه بمقدور إدارة التربية والتعليم في المديرية وإدارة العامة للتربية والتعليم في سوون أن يجلسون مع كبار الشخصيات والميسورين، الميسورين هذه يقعد معهم يشرح ظرف المعلم. تخيل المعلم الآن يصل راتبه إلى 60,000، إيه تجي له 60,000 حتى كيس الرز ما تجيبه له. نحن لابد نذلل صعوبات المعلم حتى يأتي لنا المعلم وهو راغب في أداء عمله. إذا لم ننتبه للمعلم هذا أشعر بأن هناك كارثة منتظرة التربية،
1: انهيار كامل.
3: لأن الآن النقص زاد عن حده، ولا يمكن حتى لو أعيد التوظيف من جديد لا يمكن تعوض النقص هذا كله الموجود في المدارس. ما أعرف أنا إدارة التربية والتعليم كيف تتصرف مع النقص الحالي، إن كان في اللغة الإنجليزية، إن كان في الرياضيات، إن كان في العلوم، إن كان في الاجتماعيات، في كل التخصصات. ف يعني نسأل الله، نحن نتقطع حسرة، نسأل الله أن يعين إدارة التربية والتعليم ويعين إدارة التوجيه الفني في إعطاء المدارس نصيبها من المعلمين، أو أقل حاجة تقلص الحصص. إذا نحن عجزنا عن تغطية النقص هذا نقلص الحصص. اللغة العربية مثلا على سبيل المثال 8 رياضيات نقلص على ست رياضيات تحت هذا الظرف. يعني نحن يوم الأيام في التربية والتعليم عملنا بنظام الثلاث الدوامات، الدوام الصباحي والدوام المسائي والدوام الليلي لنقص الغرف. اليوم اكتملت الغرف المدرسية واكتمل المبنى المدرسي والكتب توفرت والحمد لله، وخاصة هذا الكلام جاء بعد الوحدة. بالوحدة ليه سألنا السؤال هذا؟ قالوا إن الكتب هذه توفرت لأن الوزير له مطبعة.
1: عجيب.
3: أيوة. فهذه أمور صعبة، ويعني المعلم لم يحس إنه مظلوم ولا أحد ينتبه له بيزداد تكسله. أنا أعرف إنه في معلمين قدام الدفعة حقنا هذه يشترك حتى في النشاطات المسائية، الرياضة، كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب البونبونج، والألعاب
1: تنس الطاولة،
3: تنس الطاولة هكذا. والحمد لله يقومون بواجبهم من أحسن ما يكون. اليوم أنا بطلب من المعلم تحضير، وبطلب من المعلم أداء واجباته كاملة، لكن بخزة قدامه إذا يقول لي مثلا كم بتعطينا عادك. مرت فترة زمنية كان يتقاضى المعلم علاوة على حصة، على كل حصة قدرها 27، وكان الطالب ينقل من المناطق البعيدة على حساب الدولة. يعني ذيك عفانا الزمن هذاك من هذا كل التكاليف. اليوم ايش نقدمه للتربية والتعليم؟ ايه نقدمه للمعلم؟ وانا بأكد اولا وثانيا على المعلم. ليش؟ لان المعلم اشعر بانه مظلوم، لان من شعوري انا بمرتبي اشعر ان المعلم مظلوم الى اليوم. طيب ليه؟ ليه ما نفكر حتى نجمع مبالغ مساعدات من كل شهر تعيد المكان المدرس، بحيث المدرس هذا يقدر يعطي الطالب. وعلى كل حال نحن إن شاء الله من اجتماعنا هذا يستمعوا الآخرين ويساهمون بما يستطيعون للمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.
1: نعم، تكون بادرة خير إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: هل المتعاقدين لعالم التربية هل هذا حلول جذرية لهذه المشكلة؟
3: لا، هذه ليست حلول جذرية إطلاقا، لأنه أنا بعيد للذاكرة أنه في في في أيام التهيئة هذه يأتي المعلم الجديد، والجديد هذا المعلم لا تكلفه بالعمل تو يدخل الصف. أي يعمل المعلم الجديد؟ يأتي مع رؤساء الشعبة ويعملون له حصص
1: معاينات.
3: معاينة
1: هو يشاهد، يعني شاهد.
3: أيوه، يشاهد المعلم
1: كيف
3: هو يؤدي درسه، والإدارة المدرسية تساعده في هذا، تدخل معه. ثم أنه على مدار السنة كله تدخل كم مرات عنده الإدارة المدرسية مثال تؤهله للعمل في
1: صالح.
3: نعم،
1: جزاكم الله خير.
3: الله
1: يحفظك أستاذ عبد الله. الممارسات الإدارية التي فقدناها اليوم والتي كانت جوهرية في نجاح العام الدراسي قديما، يعني المقارنات بين الماضي وبين الحاضر الآن، خبرتكم
2: في البداية. أنا الذي ملاحظة
1: استطراد الأستاذ منصور،
2: أستاذ منصور، الحقيقة أنه كانت التربية والتعليم في التهيئة العام الدراسي، كل عام دراسي بعد نزول التنقلات، وكانت التنقلات تخرج من المكلة.
1: عجيب.
2: وكانوا المعلمين يتابعون الخبر ويجيبون له أسلاك، شيء طالع وشيء نازل مشان يسمع
1: الخبر.
2: يسمع التنقلات تخرج، ولا في ذاك وقتنا كله هو الأستاذ منصور من الناس اللي تمرسوا كثير في العمل الإداري. ما بدأ سمعت إلا نادر إنه واحد يرفض نقلة، في ناحية. الناحية الثانية كانت التهيئة تخرج سيارة حق التربية والتعليم. وحتى قبل لحظات يقول الأستاذ منصور تذكرت المنصب كان سائق سيارة التربية والتعليم تخرج للمدارس.
1: المنصب الحين حسن
2: حسين حسين
1: منصب
2: اسمه المنصب لقبه
1: اسمه
2: يخرج يدور في البداية جميع الأدوات من الكتاب المدرسي ومن الأدوات حتى المكانس. أنا من الإدارات المدرسية اللي في 73 74 كنت مدير، أو في فوما كانت المكانس هذه من ضمن الأدوات اللي تصل للمدرسة. والزنابيل الصغيرة حق القوش والآن اختفت حتى المكانس كلها إلا كل يا طالب ولا يا إدارة مدرسة حضرية. وكانت أيضا كل حتى كراسات التحضير، وكان العمل يتم في التحضير بالقلم الكوبي، وهذا اختفى الآن. كان في قديم الزمان يكتبون التحضير بالكوبي. التهيئة ما كانت تنقلات فقط، وإنما التنقلات والأدوات اللي تحتاجها كل مدرسة، إضافة إلى أن ذاك الوقت عبر وتأزمت الأمور. شوفها من نهاية، أذكر أنا كنت من الإدارة المسيح اللي عاشوا نهاية الثمانينات هكذا قبل التسعين، كل الأمور عمالها تهرول إلى أسوأ يعني. الآن المستودعات، المشكلة يا أستاذ منصور والجماعة كلهم موجودين، أن المهمة كبيرة مسألة المستودعات. الآن العمل فيها يمشي هكذا بس يعني
1: عشوائية
2: يعني. نظام ولا نظام ولا هم يحصل. أذكر في مسألة المعلم، الكل كانوا سواسية، 24 حصة 24 حصة، ما حد يقولك ما بغيت ما بشيل هذا ولا ما أقدر ولا. إلى أنا في إداراتي في سد النقص 36 حصة. عندي أمثلة كثيرة من الإدارات المدرسية أخذت إلى 36 حصة،
1: يعني في اليوم 6 حصص كاملة
2: كاملة
1: خلال 6 أيام، عادة 5 أيام.
2: ومن العجيب، غفر الله له ورحمه، الأستاذ أبو بكر الخرد لي موقف معه في مدرسة الأخوة. كنت حاولت أن أقلص على بعض الشوبة المعلمين، الله يغفر لهم ورحمه،
1: كبار السن،
2: كبار السن. حاولت بجهودي الذاتية، والتربية والتعليم تعتبر عندي زيادة في الله. عنده 18 حصة وهو اللي باقي له يبدو 2 سنين من التقاعد ولا. فقلنا له يا أستاذ أبو بكر بنخفف عليك في البرنامج من 18 حصة الظهر إلى 14 حصة. قال يا أستاذ عبد الله هذا الكلام تدفننا ونعانا حي، بهذا النص تدفننا ونعانا لازلت حي. فاختلاف كبير. الآن الظروف كما أشار الأستاذ منصور، ظروف المعلم، أنا كنت نبهت لهذا الموضوع. وفي مسألة النقص في المعلمين في كل مديرية نقص بلا معنى. مديرية تريم الآن تعاني من نقص كبير، والمشكلة الكبيرة عادها مقبلين عليها إذا ربنا طول العمر، جماعة 1-4 بينقرضون انقراض كامل كمعلمين ثابتين. في مسألة بيحين معلوم إذا كان بيتعاقدون، إذا كان هناك فرصة من صندوق التعليم أو دعم التعليم لرفض المديرية، مديرية التعليم بالمعلمين، وهذه مشكلة كبيرة. والذكور مع أحد يتقدم التربية والتعليم، إنما يتقدم طبعا بنات، وما أدري كيف الوضع حول التربية والتعليم. ونحن الحقيقة الموضوع هذا نحن كما ذاك إلا كما اللي تتذكر النفس حقها يعني، ما عاد وقتنا والوقت له رجاله الآن. وهذا الموضوع مفروض أنه من يباشرون العمل في الميدان يفترض أيضا أن تعطون فرصة يتحدثون عن إسالة التفريغ. أيوة أذكر الأستاذ عمر بكر السقاف الله يغفر له ويرحمه، كان مدير تربية ناجح، عنده شعار يقول إذا عدمت العطاء لا تعدم الرضا. فكان مدود، والأستاذ منصور طبعا أخذ من آداب الأستاذ عمر بكر السقاف الله يغفر له ويرحمه ويتوب عليه. والأستاذ منصور أنا عشت معه كثيرا، فكان صاحب بعد
1: الله يرحمه،
2: وربنا يصلح الأمور. والاهتمام بالمعلم، لا أنا أناشد بالاهتمام بالمعلم، إعطاؤه ما يستحقه من من من مبالغ شهرية، ويحسبون حساب الجلسة تتم في سواء كان من السلطة المحلية أو من إدارة التربية والتعليم على مستوى الوزارة ولا المحافظات، يناقشون الارتفاعات الموجودة في المجتمع. فنحن عبرنا بوقتنا حياتنا مرت إنه كل شيء نحصله ما من الطاول إلى شيء ما حدو عندنا. هذا ما تمنى من إدارة التربية والتعليم.
1: ذكرت لنا يا سيد عبد الله في بالنسبة لواحد ثلاثة في توجه كأنه إنه يكون واحد ثلاثة تدريس بنات، يعني يكون تولينا تدريس النساء، هل هذا ثمرته مجدية إن شاء الله؟
2: ونحن لا نقلل من البنات. البنات عندهن إمكانية ولكن يحتاجن إلى توجيه وإلى مراعاة الظرف، ظروفهن الخاصة. يعني حقيقة إنه كما قلت لك إنه التوظيف أو الاستفادة من نقص الفراغات ممكن يكون اللي بيتقدمون البنات. وأنا لا أستغرب، أنا عشت وقت والأستاذ منصور شاهد في عام 74 كانت النقلة مدرسة في مدرسة البنات بقسم، كانت النقلة في واحدة الأستاذ بن يحيى من سيون إلى قسم، كانت الأستاذ السعد العامري في القرية سنة 73-74 منقولة هي وبنتها
1: أسرتها
2: كاملة. الآن اختلف، لكن الآن نشاهده في تريم إنه الواحد انتقل من
1: حارة إلى
2: حارة. حارة إلى حارة، تعتبر هذه عقوبة عليها، وهذا كلام ربنا يوفقه إن شاء الله،
1: يعيد ما فات إن شاء الله،
2: ويعين القائمين على التربية والتعليم سواء في المديرية أو في الوادي والصحراء.
1: والظرف المادي الآن،
2: الظرف المادي الآن هو اللي قدامك. شوف، واحد من الشهود اللي بيشهد إنه كيف كنت في النقلة حقي في 75-76 في ثبي، هذا شاهد واحد. شوف
1: جزاكم الله خير. بالنسبة في المدرسة بين الوجاهة والمنافسة والبيئة والمحيط اللي موجود الآن، الأجواء في أيام التحضير للدراسة وتجهيز المدرسة ماديا وبشريا، كيف كانت العلاقة قديما بين الحي وبين المجتمع المحيط وكذلك أولياء الأمور في الاستعداد للعام الدراسي الجديد؟ كان لهم دور كبير، كان لهم أولياء الأمور، وهذه بيحل مشكلة الآن حتى في توفير المادة للمعلم الآن، أو مساعدات منهم، أو يكون تكاتف للجميع كلهم بالنهوض بالتعليم مرة أخرى. نستفيد منكم أساتذة.
3: حقيقة الاحتفالات السنوية مع نهاية السنة تحتفل المدرسة بالمحصلة التعليمية اللي حصلوها الأولاد والبنات، والمحصلة هذه تعلن لهم. شفت كيف؟ فيبدأ أولا تقارب بين الإدارة المدرسية والأولياء الأمور، أولياء الأمور ما في ذلك الأمهات. على كل حال يعني نهاية العام الدراسي تقام الاحتفال هذا وتعمل فيه نشاطات، وكلها واحتفال أيضا بالمسرحي كله من تأليف المعلمين، معلمين في إطار المدرسة أو الاستعانة بمدرسة جارة أو لها دور في هذا الجانب. يعني على كل حال تعرض الأستاذ عبد الله لمسألة تدريس البنات. تدريس البنات ما نقلل من شأنهن شيء، وهم فعلا لهم ظروفهن الخاصة. فأنا من المشجعين، كنت في التوجيه التربوي يوم من الأيام وكنا معنا زيارة إلى المكلا، فوجدت مدرسة بنت واحد تربوي يدرس الصف التاسع ذكور، أولاد ذكور، وبعدين جثث في الأولاد الذكور ذي كبيرة يعني فوق سنهم.
1: عفوا معنا أستاذ أحمد محفوظ بارفيد مدير إدارة التربية بمديرية تريم، تفضل أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدي.
4: أول واحد أحمد في عبد المنعم الله بعد ذلك شاب مسؤول براس وقيادة الإذاعة نقول شكرًا جزيلًا لكم على أسماءكم من مجال التربية والتعليم خصوصًا نحن في بأكورة العام الدراسي وسمعنا الحديث وجزء من الحديث بالأصح كان حديث شيق حول التحية للعام الدراسي الجديد والعودة للمدارس حقيقة نحن ممنونين لكثير من الجهات وخصوصا من قام بتهيئة الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية فكانت إجازة منها طويلة ولكن في كثير من الجهات كما فيها دار المصطفى وبعض الجهات الأخرى في تهيئة الطلاب في الجانب العلمي والشرعي والتهيئة النفسية فكانت إجازة حافلة بالأنشطة وبالترفيه وبالتعليم هذا جميل جدا عندما ولي الأمر يدفع بابنه في مثل هذه التعاليم والرحلات الترفيهية في إجازته لا تكون إجازة عابرة في جلوس أو في دكاكة وغيرها أو في لا عمل فالحمد لله نحن في مديرية التريم أغلب الآباء مهتمين بأبنائهم في الإجازة واهتمام قوي في الإجازة ونبارك لكم لمن انخرط في أي يعني تعليمي في الإجازة وتحية نفسية وترفيهية هذه الإجازة التي مرت على الطلاب وخصوصا من حظي بهذه الإجازة المرتبة من قبل ولي الأمر ومن قبل كثير من الجهات التي اعتنت بالطلاب والطالبات هذا نعتبره من الطلاب المحظوظين بأسرته ومن أخذ عنده فيه لأننا سنعد هذا هو عبارة عن تهيئة هي إجازة ترفيهية ونفسية ولكن أيضا نحن في إدارة التربية والتعليم نعتبرها تهيئة نفسية للطالب أكثر من الناحية النفسية والترفيهية والأدبية حتى يتعلم كثير من الخصال الحميدة والطرق يأتي الطالب إلى المدرسة ونحن اليوم في كرة عودة للمدارس بلا شك سنجد النتيجة ونتيجة هذه الإجازة بشكل عام التي مضت في مدة 3 شهور اليوم نحن في عودة المدارس نجد بلا شك النتيجة في حب الطالب للعودة للمدارس حب التعليم تغيير أفكار معينة كانت في بال الطالب بالوضع العام للبلد ولكنها أكيد تعدت السلوك هذه ستكون نتيجة في هذا العام نحن أيضا لدينا استعداد كامل بإذن الله كإدارة التربية والتعليم في تهيئة المدارس بما نستطيع بسند بعد الله سبحانه وتعالى من السلطة المحلية بقيادة الأستاذ عبد الكريم بطاط والدكتور محمد حلوم في التربية والتعليم والأستاذ معان بربا وكيل الوادي طبعا في تهيئة في الجوانب الأخرى طبعا اللي هي مثلا الكتاب المدرسي استلمنا جزء من الدفعة الأولى للكتاب المدرسي أيضا الأساس المدرسي وفقط اللي منقص هو قليل نقص المعلمين ولكن هناك حلول كثيرة إن شاء الله في اتجاه المحافظة في تعديل هذه النقص في كل شيء أيضا العودة للمدارس نحن نقول للمعلم أيضا جزاهم الله خير بصراحة المعلمين بالرغم من ما نسمعه من معاناة أو الكل يشهد بالمعاناة إلا أننا ممنونين جميع المعلمين أمانة نحن في تريم ممنونين لهم لأنهم بقي المعلم أنه يشتغل بضميره نحن محظوظين في مديرية تريم أكثر أن الاستقرار في عملية التربوية التعليمية ليست أو سنقول بنسبة كبرى كان المعلم هو في نجاح بالنسبة لكبرى ضمير المعلم هو الذي قال أننا أفضل مصلحة الطالب على مصلحتي بالرغم من النقصات في إيشة أنا وليس مدحا أقولها في هذا المنبر وأنما أقولها فعلا المعلم في مديرية التريم لم تستقر عملية التربية التعليمية إلا أن عندنا معلمين بضمائرهم واستقرت بإمكان أي معلم يتخذ أي إجراء وربما لم يجد هناك المحاسبة القوية وغيرها ولكن نحن نقول للأمانة ضمير المعلم الصاحي كان هو السبب الرئيسي والعنصر الأساسي في نجاح العملية التربوية التعليمية وبلا شك العودة للمدارس اليوم ستكون أيضا ناجحة
5: بعد الله سبحانه سبب الله سبحانه وتعالى. وايضا نقول فيما بعد المعلم ثم الاداريين وغيرهم والمعلمه برضه. فشكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا للمعلم الذي يضحي، وبلا شك ان شاء الله الضمير صاحي دائما وسيكون عودا للمدارس حفظا من قبل المعلم ومن قبل الطلاب والطالبات. فقط اريد ان اكرر ان احنا سواء كان كل من يسمع سواء كان اب او شخصيه سياسيه او اجتماعيه يحبذ ان نقف وقفه كبيره مع المعلم في حقوق المعلم قبل ان نعطي اي شيء هو طالب بحقوق معينه، يا ليت ان تتحقق هذه الحقوق. فيما بعد نكرم المعلم بما يليق به من اكراميه. شكرا جزيلا وممنونين لكم انتم ايضا انكم تركتم بعد عوده المدارس، ونبارك للجميع. ايضا لا ننسى نبارك للجميع الطلاب الذين حققوا في الامتحان او اختبارات الشهاده نتائج الشهاده الثانويه العامه، والحمد لله مديري التريم كانت لها كل سنه تنافس على تنافس في على مستوى الجمهوريه في الرتب على مستوى المحافظه. وجدنا في مدرسه فقط ما يقارب 70 طالبه حققت في ثانويه واحده 70 طالبه حققت 90 من 90 وفوق، وحققت من نفسها ثانويه عديد بنات يعني الاولى على المستوى الادبي على مستوى الجمهوريه. هذا ليس بسيط برغم ان المعلم يعاني، ولكنه من هنا نقول ثمرة المعلم الذي ضحى بضميره ضحى من شان الطلاب، وهذه على مستوى المديريات او على مستوى الثانويات الاخرى راينا النتائج مشرفه الحمد لله في نتائج الصف الثانوي، وهذا اكيد دليل على ان هناك معلم يعطي بكل جهد برغم النقصات حسب ما قلنا، لكن يعطي بكل جهد. وهذه نتيجه مديري الكريم الحمد لله تشرفنا في ان نكون على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى المحافظه وعلى مستوى الوادي من مديري التريم. شكرا جزيلا لكم ونبارك لطلابنا المتخرجين والناجحين في الشهاده الثانويه العامه.
1: شكرا استاذ احمد، جزاكم الله خير على توضيحكم، وربنا يعينكم ويعاونكم على في هذه الظروف الصعبه جدا، اعانكم الله. شكرا جزيلا. نرجع استاذ منصور الى حديثنا، بدات تكلمت عن المدرسه هذه اللي تدرس في الصف التاسع.
3: ايوه درس الطلبه الصف التاسع. فانا وقتها في التوجيه وانا في التوجيه سالتها سؤال، كان معنا حلقه نقاش مع المعلمات، والسؤال اللي تبادر لي وقلت للمعلمة هذه كيف تشعرين وانت تأدين واجبش في الصف التاسع للذكور، وكيف معاملة الذكور ليش يعني هل هي معام ترد عليه برد يعني رد شافي؟ قالت شوف أني أتعامل معهم بصدق وأمانة وأشعر بأنه لا جيت بضرب واحد كأني أمه تضربه أو أخته الكبيرة. فهذا طبعا من شرف العملية التربوية التعليمية أنه الطالب ما يرد.
1: ممكن تغرق الجوال يا ساتر تغرق ال...
3: وعلى كل حال يعني كان العملية التربوية والتعليمية كما تحدث عنها مدير التربية والتعليم أحمد برفيد كانت شرف بالنسبة لنا. قمنا بزيارة مماثلة لعدن وجدنا في تقارب بين عدن وحضرموت، ثم عرجنا إلى تعز وجدنا هناك تقارب جدا، بل استفدنا نحن كفريق توجيه تربوي من بعض الاجتهادات اللي عملوها المعلمين في تحدي يعني تسجيل علامات الطلبة، استفدنا منها وجبناها لما هنا وعممناها على بعض المدارس أو على كل المدارس يعني.
1: يكون في تكامل موجود يعني.
3: كما قيل الآن إن البنات ما هن خائبات في أداء عملهن، المعلم بشكل عام يحتاج لمن يسنده إداريا وماليا. أنا أقول إنه المعلم لما يشتكي لإدارة التربية والتعليم تعطيه الإذن الصاغية، لأن أنا أتمنى أن يؤدي واجب في إطار المدرسة، لكن لما صم اطرح أصابعي في أذني من هذا المعلم طبعا يعمل هو نفس المعاملة للطالب. فإذا كان مني حرص أنا على العملية التربوية والتعليمية بحيث المعلم هذا يؤدي عمله بشكل كامل وبوضوح للطالب، لابد عامل المعلم هذا معاملة طيبة تليق بمكانته كمعلم،
1: يعني كمعلم يقدمه يعني
3: نعم مثل ما يقدمه. هذا باختصار يعني.
1: الله يحفظكم ويجزاكم الله خير. ننتقل إلى محور الأسرة كذلك والشراكة. هل شعرتم أساتذتي أن الشراكة التي بين الأسرة والمدرسة، الآن أصبحت الأسرة تحمل المدرسة مسؤولية كل شيء والمعلم مشغول بأشياء أخرى، وكذلك المؤثرات الآن اللي موجودة سواء كانت وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي هذه ولا بعض الأمور التي عقدت الأمور بين الأسرة وبين المدرسة، كيف يتم التوافق ما بينهم وكيف الفروقات الموجودة بين الماضي في عدم وجود هذه الوسائل والحاضر الآن اللي موجود؟ تفضل سامي.
2: الحقيقة أن الأسرة لها دور كبير في المدرسة ونعتبرهم صنوان. المدرسة لازم تكمل ما نقص عليها من دور في الأسرة. في الأسرة حقيقة الناس الآن مشغولين كلهم قفاء لقمة العيش، خبى قفى متطلبات الأسرة، والآن المشكلة أن طلبات زادت بلا معنى، ويكون التطور اللي حاصل في المجتمع وكل شيء موجود وكل شيء يبغاناه وكل شيء، فلذلك أن الأسرة لها دور كبير. فكانت الأسرة عبر مجالس الآباء كانت تلعب دور كبير في تدليل كثير من الأمور والصعاب، وكانت هناك أيضا فكرة كانت موجودة المرفق الصديق، كان في مرافق صديقة للمدارس، المدارس تقدم خدمات لهذا المرفق وبمقابل المرفق هذا يقدم المادة للمدرسة ما نقص عليها من
1: يعني في جانب النشاط وفي جانب التعليم.
2: جانب النشاط جانب النشاط، أما الجانب التعليمي كانت هناك في ارتباط مع المزارع، فكانت في هناك فائدة للطلاب من مادة اسمها البوليتكنيك، فكانت لها ارتباط خاص بمزارع الدولة أو المزارع الكبيرة في كل منطقة. الأسرة الحقيقة الآن الوعي زاد عند الناس، وكل الناس تعرف تعمل السبب اللي وصوه
1: الواتساب والوسائل.
2: أيوة، حتى في بعض الألفاظ وردت في أسئلتكم ما نعرفها نحن. اللي إذا كان أستاذ منصور عاد عنده شيء شطارة
1: ذكرنا التابلت
2: ما نعرف لا نعرف
1: يحل محل الكتاب الآن باعتبار أنه شيء وسيلة إلكترونية هو مثل الجوال.
2: الكتاب ماشي نعم. كما شو أبدا نعم. الكتاب والكتابة الخط حتى أنا من أعيب العمل بالكمبيوتر هذا والأشياء الجديدة طغت على بعض الكتابة، كان عملنا كله بالخط باليد باليد تقاريرنا وتحضيرنا المعلمين والآخر.
1: معنا مداخلة من أستاذ عمر الراعي، تفضل أستاذ عمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
6: الله
1: أستاذي.
6: حياكم الله، كيف أخباركم؟
1: نحمد الله حياكم الله، تفضل يا أستاذ.
6: حياكم الله، طبعا الموضوع اللي تتحدثون عليه موضوع يعني حساس ويحتاج إلى عمك ما شاء الله في طرح ضيوفك ما شاء الله قد أثروا الموضوع، ولكن طبعا من باب المداخلة أنه نحن لابد أن نعتني بمنظومة التعليم كمنظومة متكاملة من معلم ومن طالب ومن مدرسة ومن مجتمع وأسرة، لابد أن الكل يقوم بدوره تجاه نجاح منظومة التعليم. والحمد لله انه نحن مع الظروف القاسيه اللي تعانيها بلادنا، الا انه الحمد لله في كثير خطوات جاده يفعلونها في كثير من المدارس ومكاتب التربيه وغير ذلك، ولكن هذا

0: صراحة يعني نحن بحاجة إلى تكاتف في ظل غلاء معيشي، في ظل يعني وجود كثير من الأشياء التي تعثرت منظومة التعليم عندنا، ولكن الحمد لله نقول إن شاء الله أنه قد تغلبنا على كثير منها، وخصوصا المعلم يحتاج إلى إعداد وتحية، يحتاج إلى صناعة، يحتاج إلى اهتمام. يعني مش معقول معلم راتبه ما يكفي حتى يجيب له على قول العوام عندنا سطل زيت، كيف بيعلم منا الطبيبة والمعلمة كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما؟ فاصبر لذلك أنا حنت طبيبة، واصبر لجهلك أنا حنت معلم. ولكن نحن الحمد لله أنه ما ننظر كما يقال إلى الجانب الممتلئ بالكأس، وبنمشي في هذه المنظومة بكل ما أوتينا من قوة، وفي النهاية لابد أن نغلب مصلحة أبنائنا. كذلك أبنائنا يجب أن يكون لكل واحد منهم مقعد في التعليم، والله يعاب على مجتمع أن ترى في كثير من الشباب بدل أن تجده في مقعد التعليم في المدارس تجده يتكبد المشارب لأجل يأتي بلقمة العيش لحقه، ولا تجده في الشوارع تحتويه نسأل الله العافية السلامة جماعات الانحرافات السلوكية وغير ذلك، أو على الأقل جوالات وغير ذلك من الأشياء التي صراحة أبعدت مسار الاستقامة كثيرا عن مسارها الصحيح. وعلى كل يعني نحن بحاجة إلى كما قلت في البداية إلى تكاتف، كل يؤدي دوره، المنابر تؤدي دورها، الأسر تؤدي دورها، المجتمعات تؤدي دورها، المدارس تؤدي دورها بما يكفل إعطاء كل ذي حق حقه، لا نبخس شخص يعني حظه أبدا، إلى جانب أن نتقي الله عز وجل، نتقي الله تعالى في كل ما أمرنا بأدائه من أي شيء. منظومة التربية منظومة متكاملة، تبدأ من الأسرة، تبدأ من المسجد، تبدأ من المدرسة، تبدأ من المجتمع والشارع، فإذا تكاملت هذه المنظومة أظن والله أعلم بنتغلب على كثير من المشاكل. الله يوفقكم إن شاء الله، ربي يبارك فيكم على هذه البرامج التي يعني لها دور كبير في التوعية ودور كبير في نشر الوعي المجتمعي. حياكم الله.
1: شكرا جزيلا استاذ عمر، الله يوفقنا احنا ان شاء الله في خير وعافيه، وجزاكم الله خير على مداخلتكم. نعود مره اخرى استاذ عبد الله، تكلمنا على وسائل التواصل الاجتماعي واثرها.
2: الحقيقه انا بالنسبه لي الامور الحديثه هذه طبعا نحن فات علينا
3: الزمن
2: خلاص، اصبحنا شوبه ومع أن نعرف إلا إن كان حملنا الجوال وعرفنا كيف نتصل وكيف نوقف التلفون. الحقيقة في المحور الثالث هناك في طلب مننا لتوصيات. أنا وصيتي للمعلم، رغم أننا مع كلنا مع المعلم في معاناته، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرج على المعلمين يعطونهم حقوقهم كاملة، والمعلم هو مرتكز مهم في العملية التربوية التعليمية. رغم هذا أننا لدي توصيات للمعلم، لأن التربية والتعليم رسالة، أصلا رسالة سامية لا بد وأن يقودها المعلم، لكن بأمانة وبخوف من الله وبرغبة ومحبة ورضاء. فالمعلم في رأيي أنه لا ينظر للرسالة اللي يحملها وللأمانة اللي يتحملها، فأولا يؤدي واجبه ويطلب من رب العالمين أنه يوفقه. هذه ناحية. الناحية الثانية أن على المعلم أوصيه بغرس الآداب، اللي الآن شوفوا نحن نعيش مشاكل اجتماعية مجتمعية كثيرة، وأنا أرى أن المعلم ضروري أنه يغرس التربية وتعليم، والتوجيه ضروري، استكمال ما نقص. والأسرة الآن في هذا الجانب فيها تقصير كثير لأبنائها، فأنا أرى أنها ضروري من متابعة الأبناء فين راحوا وفين من يساير وهكذا، يعني لأن لا انتظرت أمراض السوء وأخلاق السوء موجودة الآن في المجتمع، وانتشار المخدرات وما خفية كان أعظم. فلذلك أن التربية والتعليم نرى أن الأساتذة اللي قدموا قبلنا. في ناس تحط من الديس الشرقية ومن الحامي ومن الشحر ومن المكلة وغير باوزير كانوا يخرجون يكملون النقص اللي تعانيه مدارس الوادي من سيهون والغرفة والقطن وحورة وإلى آخر إلى تريم. أنا أذكر إلى سنة بعض المعلمين من الساحل كانوا إلى سنة إلى السويري إلى الردود. فعلى كل حال أنا أرى أن المعلم يهتم بمسألة ربط التربية والتعليم. رغم أن الآن انتشرت حلقات التحفيز التعليم الديني الشرعي، ولكن ضروري أن نغرس مسائل التهذيب. في كانت مادة في التربية الإسلامية يسمونها تهذيب، وأنا ما أدري إن كانها عابرة في المناهج، وأنا بالحقيقة ما بدأت طلعت على شيء مناهج لأنه ما علينا حاجة بها، والعالم حمعنا عيال في المدارس نقول ونتابعهم في تحصيلهم إلى آخر. أنا أيضا من هذا المنبر أبارك لمديرية ريم وكل مديريات الوادي الصحراء بالنسبة للنتيجة حق الثانوي العام في الوادي والصحراء وفي محافظة عظم وتعامة وجميع المحافظات، ألف مبروك لهم. أيضا هناك في حكمة تقول في أداء الواجب راحة الضمير. أنا أرى أن المعلم أنه يؤدي واجبه بيرتاح كثير
1: بينه وبين الله سبحانه وتعالى وراقبته لله.
2: نعم نعم نعم. أيضا لا يعفي المعلم، كنا موجود من أول في تبادل خبرات. تبادل خبرات هذه الآن تقريبا ما عاد أدري شيء موجود منها بين مدرسة ومدرسة، ربنا يوفق. الأسرة، عندي نصيحة لجميع الأسر، حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب علينا أن احنا نعيد تفعيل وتطبيق هذا الحديث الشريف بكامله حول أولادنا وبناتنا. ماشي كم النصح والأمراض اللي انتشرت الآن في المجتمع والأسر، ربنا إن شاء الله يصلح البلاد والعباد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جزاكم الله خير أستاذ منصور. أستاذ عبد الله وننتقل أستاذ منصور، ذكريات الماضي بالنسبة للطلاب كانت رائحة الكتب الجديدة في بداية العام الدراسي والحقيبة الثقيلة وكذلك الكتابة بالخط الجميل اللي افتقدناك وقال أستاذ عبد الله دخلت علينا هذه الوسائل، عدمت حتى الأخطاء الإملائية وحتى الكتابة المعروفة. تجد طالب الآن في مستويات حتى جامعية للأسف يعني لا تستطيع أن تقرأ كتابته. كيف كان الطالب يستعد نفسيا بالنسبة في بداية العام، وما هي الأشياء المقومات الرئيسية التي يجب على الطالب أن يهيئ نفسه لبداية العام الدراسي؟ ننتقل إلى الطلاب يعني. تفضل سادي.
3: حقيقة الطالب اليوم هو مش طالب أمس، سبحان الله شيء تغير في المجتمع. طالب أمس قابل معلمين درستهم أنا قبل يمكن 30 سنة، يقابلنا باحترام الطالب اللي درسته. اليوم الطالب تغيرت حالته، والمعلم كان سبب. وللأسف أنا عجبتنا نصائح المدرس اللي ألقى مداخلة قبل شوية، أثري صدري يعني. ليش؟ لأنه أولا متمسك بالعادات الحميدة والأخلاق الطيبة والقيم، شوف كيف هذا طيب منه. ليه؟ لأنه هذه المعاملة بتنعكس على الطالب في المدرسة وحتما بيأثر، وقال لا يؤثر في الكل لكن بيأثر في الأغلبية موجودة يعني. على كل حال أنا لي ملاحظة حول وسائل الاتصال الاجتماعي. اقتصرت الآن وسائل التواصل الاجتماعي على الأنشطة والفعاليات التي تقام من التلاميذ، ويكتفي والي الأمر الطالب بالمشاهدة بس في الجوال. يعني بقى الاحتكاك بين المدرسة والأسرة مفقود. يعني
1: ارتباط التواصل المباشر يعني أصبحت عن بعد كله
3: كله عن بعد عن بالجوالات يعني. نحن لو نطالب المدارس بواسطة مدارس الأب بعقلقات لا ريع في نحن هذا الجوال من اللقات نلتقي مع الآباء والأمهات نلتقيهم مع الآباء وما يجلس الأمهات يلتقي بالأمهات يعني يحاول يشعرهم بما هو موجود في المدرسة. ربما طالب على سبيل المثال شاذ أو يفتعل حركات داخل المدرسة هذا ما نحن قصدنا نشهره أو نشوه سمعته عند الآخرين لا نحاول نتعامل معه بأسلوب تربوي ونخلق فيه عادات حميدة وننصحه بحيث لا تكرر منه هذه العادات. اليوم لاحظنا المعلم الآن بدأ يؤاخي الطالب وهذه مشكلة كبيرة.
1: نعم.
3: لما يصل المعلم يؤاخي الطالب في سيرته في تعطيه الدخان في تعطيه القات نحن مفسدتنا الآن القات مفسدتنا الآن في مجتمع حضرموت بالذات القات القات. لاحظ نحن وللأسف عندنا سوق القات في المنطقة حقنا هناك فالحمد لله أن أبناء المنطقة القليل منهم اللي راحوا للقات لكن يجون من المناطق المجاورة وهذا يقول من إحنا هنا ليه طالب ما بلغ الثاني عشر من العمر أو الثالث عشر من العمر يتعاطى القات طيب عارف سلبيات القات هذه ثم أنه نسأل أنفسنا منين أتى بهذا المبلغ طيب اليوم يقول لك الله تيسر أصحاب القات يعطونا إياه طيب أعطوك إياه اليوم أعطوك إياه بكرة
1: ما بعطونا فينا
3: أيوة تبدأ مفسدة الأخلاق من هنا يعني تبدأ يعني
1: نقطة التحول في حياتك
3: بالضبط التحول هذا ليه ما نحرص الآن مجلس الآباء يعقل لقاءات بالآباء يشعرهم دائما بتصرفات أبنائهم بسلوك أبنائهم ما يمنع أنه مثلا يقولي ابنك شوفه يمشي خطأ هذا يحبنا حقيقة يحبنا لأنه ينصحنا شوف كيف وأنا أخذ نصيحته هذا بعين الاعتبار وأجلس معه أجلس مع أبنائي وأجلس مع من هو من هم مسؤول عليهم وأنا تمام وحاول عالج الكثير من الأمور. فعلى كل حال ما نتمناه إلى جانب النصائح اللي قالها الأستاذ عبد الله نحن ننصح أبنائنا بأن لا يساوي المعلم تحت أي ظرف. المعلم هامة تربوية وتعليمية يجب أن تحترم اليوم وغدوها شو كيف ولا يمكن أن نساوي نحن في تعاملنا لا يمكن أن نساوي بين الطالب والمعلم تحت أي ظرف ولا ساوي بين المعلم والإدارة المدرسية تحت أي ظرف. ربما تكون الإدارة خاطئة ربما تكون لكن كيف نتعامل مع الإدارة؟ أولا لا نشهر بالإدارة قدام الطالب حيث الطالب نعطيه فرصة للكدح في حق الإدارة المدرسية والكدح في حق المعلم يظل المعلم هامة تربوية وتعليمية مسؤولة عن الطالب. وإذا حافظنا على هذه القيم والأخلاقيات طبعا التربية والتعليم بتمشي إن شاء الله بعافية وخير وبنين ثمارها نحن في المجتمع
1: إن شاء الله.
3: أنا لاحظ أيضا أن الطلبة كانت عندنا فترات نسائية الطالب الصباحي تسكع في السوق يتلقف الكلمات البذيئة من الباعة ومن الوافدين إلى المدينة
1: وينقلها
3: وينقلها طبعا حرصنا كل الحرص أنه الطالب هذا ما يكون الصباح لأنه في الوادي والصحراء يوم من الأيام المغفول برك ودعان أصدر تعليمات بأنه نحول الطالبات
1: فترة مسائية
3: لا طالبات فترة صباحية تعليمات رسمية والطالب فترة مسائية حاجة جناب حجاج قوية هكذا ما نصاح ليه لأنه قلنا له نحن أنت بترك الطالب الصباح ماشي مدرسة إنه لأن المبنى المدرسة حقه العصر بيتلقى في الكلمة البذيئة أو الكلمة الغير طيبة وبينقلها إلى أسرته وبينقلها إلى الشارع وبتبدأ المشكلة
1: بتعقد أكثر يعني
3: بتعقد أكثر. ليه ما نترك المجال للطالب في الفترة الصباحية حتى المستويات التعليمية الآن بامتنان نقولها وبعز وافتخار ان البنات افضل من الطلاب بألف مئة مرة. يعني مستويات التعليمية كان راقية. القليل من الطلاب الان بدل الوسائل الحديثة هذه تلهي الطالب. الجوال يلهيه وبالليل يبيت هو الجوال. والمشكلة الكبيرة الآن يدخل في المواقع السيئة. شفت كيف؟ ما بيجد حد يوجهه لأنه ربما يقع على البلاوي هذه الموجودة في الجوال ويسرح معها وبتصبح عادته. أنا أشعر بأن الجوال هذا إلى الآن إذا لم تصدر الدولة حد معين لحمل الجوال يعني نهائيا صعبة تكون. لكن ولي الأمر نصيحتي أنه لا يعطي الجوال لابنه أو بنته. بنته البالغة من عمر 12 سنة 13 سنة هذه مراهقة، والولد سنه 13 سنة 14 سنة و 15 هذا ولد مراهق. يعني تخيل أنه بيتأثر بما هو في الجوال أكثر من النصائح الموجودة. فنحن ننصح الإدارات المدرسية وإدارة التربية والتعليم والإدارة والأسر أن الجوال هذا لا يمنح للطالب تحت أي ظرف. أنا سمعت والحقيقة لا أدري مدى صحة هذا، قالوا أن الجوال سمح للطالب يدخل بالامتحان ليكار. إذا صح هذا أنا إلى الآن ما مصدق، لكن إذا صح هذا يعني نحن أصبحنا في كارثة كبيرة جدا. ممكن الطالب هذا يستغل الجوال في حل الامتحانات. يعني أصبحت الامتحانات الشهرية والفصلية مع لها قيمة لأنه بيجوب من الجوال. يعني
1: وفي وجود الذكاء الاصطناعي الآن يعطيك الجواب هو مباشرة.
3: بالضبط
1: وصل الله
3: نعم إن شاء الله.
1: لكن هذه الوسائل يا أستاذي الآن أصبحت في وجود بعض المدارس عندها تطبيقات باعتبار أن الطالب جميع تصرفاته داخل المدرسة ومتابعته دخوله وخروجه وغيابه وتأخيره في تواصل. يعني هل هذه تردم الفجوة اللي موجودة بين المدرسة والأسرة؟ يعني هل هذا يحل محل؟ مثلا الآن في تطبيقات موجودة في بعض المدارس، موجود تطبيق بحيث أنه متابعة الطالب في لحظته بين المدرسة وبين ولي الأمر.
3: هو شوف أنا شفت هذه تجربة موجودة في ثانوية بنات جديد. يعني الطالبة اللي تنزل من البيت ولا تأتي للطابور الصباحي على طول يتصل مدير المدرسة بولي الأمر. وهذا شيء طيب.
1: جميل.
3: لأنه هذا فعلا هذه المتابعة الصحيحة للبنت بالذات. يعني والولد من باب أولى. شفت كيف؟ يعني ولد سرح المدرسة لكنه خالف ما جاء المدرسة أبدا، إيش عرف ولي الأمر؟ رغم يقول سرح المدرسة لكن ولي أو مدير المدرسة أو نائبه لما يتصل على البيت يشعر
1: ولي الأمر أنه في متابعة وفي
3: بأنه ما جاء ابنه هذا وين سرح، بيعرضه للسؤال هذا لولده وين رحت يا ولدي إيه تعمل بالضبط. فأمور الآن تعقدت هي صح مع التطور، نحن نشعر بالتطور الآن وهو فعلا قد يكون في وجه نظر لكنه نحن يهد من احنا. حتى الآن إسلاميا لما شوف واحد طالب ما تجاوز 8 سنوات داخل الجوال إلى المسجد يرن الجوال، يعني قاصر لما يكلمه في الجوال، وبعضهم يحاول يلهيه من الصلاة أيضا ومن الذكر، يعمل له يتصل عليه ثاني مرة وهو عارف أنه أغلق الجوال في وجهه
1: يعيده
3: ثاني مرة. أسأل الله السلام والعافية.
1: تحتاج إلى ثقافة أستاذي التفلسي. هذه المجتمع كله يحتاج إلى إعادة الماضي. مهم جدا. الوقت يداهمنا كثير جدا أستاذي، مر بسرعة والموضوع ذو شجون أكثر، وننتقل إلى ختام هذه الجلسة أو هذه الحلقة. نتمنى من سيد عبد الله يعطينا احنا فروقات كانت بين الماضي وبين الحاضر، وتوصياتكم حكم خبراتكم وحكم عملكم وحكم من عاشرتهم ومن رأيتمهم من السابقين. أستاذ
2: الحقيقة أن المقارنة بين الماضي والحاضر بعيدة كلها، بس السماء والأرض متناغمة. فرق بعيد جدا جدا جدا. ولكن كما قلت في بداية الحديث إن لكل وقت له دولة وله رجال. أنا لدي نصيحة للسلطة المحلية في رأيي إن تسعى إلى إعادة المجلس التربوي بالمديرية، تكون معززة لإدارة التربية والتعليم
3: ولمجالس الآباء
2: مجالس الآباء والأمهات. الحين عدد زايد والأمهات أقول مجالس. أنا في رأيي إنه يكون هناك أيضا نكثف عن التوعية من قبل السلطة. السلطة يفترض أن يكون لها باع في هذا السند إلى إدارة التربية والتعليم. والفرق بعيد بين طالب أمس وطالب اليوم وبين ما يعتمل في هذا الوقت والتطور. والتطور ما قلنا شيء، التطور كل وقت أعطوا حكمه.
1: ما شاء الله الآن في وجود الوسائل الحديثة يا سيد عبد الله أصبحت ما شاء الله في مجالات مفتوحة وفي طلاب نوابغ
2: ما نقول شيء،
1: لابد من مواكبة الحاضر
2: أصلاً. ما يقول شيء، ولكن كل نقول يا فري ازل بصوتك يا فري.
1: الله
2: أيوة خلاص ده وقتهم، وده في بعض الأمور نحن ما عاد تجي علينها الصحيحة ما عاد تواكب
1: إن شاء الله. لابد الجمع بين ذي وبين ذي يعني،
2: ولكن ربنا يصلح البلاد والعباد إن شاء الله.
1: نعم يا رب إن شاء الله.
2: طلاب المدارس ويعين إدارات المدرسية والمعلمين ربنا يعينهم ويحقق طلباتهم إن شاء الله وربنا المعين.
1: رسالة منصور، نتمنى شيء نصيحة أخيرة توجهها للمعلمين والطلاب والأسر كذلك في هذا البرنامج، وجزاكم الله خير على مجيئكم وعلى تجمكم، ونتمنى أن يطول الوقت ولكنها الوقت يتسارق علينا. تفضل يا أستاذ.
3: الحقيقة أنا بأتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكم أولا، لأنه أنتم يعني هامات تربوية عشتوا ما عشناه، والآن نحن ننصح من خلالكم ومنكم إلى أولياء الأمور والطلاب. فهذه ظاهرة طيبة أن تستضيفونا نحن أنا والأستاذ عبد الله ونقارب بين الأمس واليوم. طبعا المقارنة صعبة شوية ولكن نحاول نبذل محاولاتنا والله الموفق إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: الطالب الآن ننصحه باحترام المعلم أول بدرجة أساسية، لأنه لا يطرح نفسه مقام المعلم إطلاقا. ننصح الطالب بأنه يحترم المعلم مشان يتلقى منه الدرس الكامل والدرس الوافي، ويحترم الإدارة المدرسية. شوف كيف. والطالب اللي لا ينصاع طبعا حوله إلى نبدأ خطوة بخطوة نحوله إلى مدرسة أخرى خطوة أولية. إذا ما انصاع طبعا يؤدي الأمر إلى فصله أو
1: توجيه أو طرق
3: الطرق الإدارية الثانية يعني. ونتمنى من أخوان المعلمين أن يقوموا بواجباتهم كاملة. شكرا. كما قال المتحدث
1: أستاذ عمر الراعي،
3: على أساس نحن لا ننظر للآخرين، ننظر لأبنائنا، ننظر لجيلنا، نبذل كل ما في وسعنا من أجل إنجاح جيلنا. طبعا نحن بكون إن شاء الله إن توفقنا فأجرنا على الله قبل الأجر المادي هذا انتقضاه من الدولة. نعتبر هذا الأجر اللي يأتي من الدولة
1: معين
3: بس فقط يعني للمعلم. وأنا وزميلي عبد الله لا مش مقتنعين أبدا بما يعطى المعلم. المعلم الآن لابد نحرص كل الحرص على أن نهضبه من وضعه المادي إلى وضع أفضل، يعني بحيث أقل حاجة ما نترك له مجال للتفكير في الأسرة. لما يجي المعلم للمدرسة وقلت هيا
1: نفسيا
3: وماديا للعمل، طبعا من المحصلة بتكون طيبة جدا لأبعد الحدود. هذا باختصار شديد والموفق. الله
1: يحفظكم ويطيب أعماركم وينفعنا بكم إن شاء الله يا رب خير. جزاكم الله خير على مجيئكم وعلى حضوركم وصعودكم حتى وصولكم إلى الاستديو. بارك الله فيكم وربنا يطيب أعماركم ونستفيد منكم أكثر يا رب العالمين. أعزائي المستمعين، كان معنا ضيفان عزيزان نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر الوافر من الله سبحانه وتعالى في الإفادة وما طرحوا لنا في هذه الحلقة. كمان نذكركم بأن هذه الحلقة تعاد مساء يوم الأحد وكذلك الساعة 10 في يوم الاثنين. ونختم جلسه الحلقه حقنا هذه بدعاء الاستاذ عبد الله. تفضل استاذي.
2: ربنا ان شاء الله يتقبل من الجميع ان شاء الله ويجعله خالص لوجه الله الكريم، وان ان شاء الله ينتفع بهذا ما قلناه انا وزميلي الاستاذ منصور حبراس من توجيهات او من كلام قلنا في هذا اللقاء. ربنا إن شاء الله يصلح الطلاب ويصلح المدن العلمي والإدارات الإدارات المسيحية، وربنا يعينهم وكذلك إدارات التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية والتعليم، وربنا يحفظ الجميع وربنا يوفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام نبي ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطه، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن علي بن حامد بكير باغيثان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد مولى عيديد مولى القبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن علي بن حامد بكير باغيثان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد مولى القبة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن روضة الغنة الحكومية بتريم عن بدء التسجيل وتجديد التسجيل للعام الدراسي 2026-2027، فسارع بحجز مقاعد لأولادك، فالمقاعد محدودة. مواعيد التسجيل من الساعة 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا. العنوان عيديد شارع الثانوية خلف ثانوية تريم للبنين بجانب مكتب التربية والتعليم. للاستفسار والتسجيل اتصل على الرقم التالي 460-411، صادر عن إدارة روضة الغنة بتريم.

تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم لجميع أولياء الأمور بأن الدوام الرسمي لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني أساسي إلى الصف التاسع والصف الثاني والثالث الثانوي للعام الدراسي الجديد 1448 الموافق 2026-2027 سيكون كالآتي: الأحد والاثنين بتاريخ 17 و18 من شهر ربيع الأول الموافق 30 و31 من شهر أغسطس، استلام الكتب لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي من مستودع المدرسة من 9 صباحا إلى 11، بداية الدوام للطلاب والطالبات من الصف الثاني أساسي إلى الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 19 من شهر ربيع الأول الموافق للأول من شهر سبتمبر، كما سيكون دوام طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي والأول الثانوي يوم الأحد بعد القادم بتاريخ 24 من شهر ربيع الأول الموافق للسادس من شهر سبتمبر. ملاحظة: علما أن حضور الطالبات إلى مبنى مدرسة البنات والطلاب على حسب المواقع التالية: من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الخامس عليهم الحضور إلى فرع البنين فرع 1-5 بحري مسجد الكاف، من الصف السادس إلى الصف التاسع عليهم الحضور إلى فرع البنين 6-9 بالبدور طلاب المرحلة الثانوية إلى مبنى دار المصطفى. كما نخبركم بأن الباصات ستأتي إلى مواقع الطلاب حسب السنة الماضية. كما تنبه الإدارة جميع أولياء الأمور بأن عليهم تجديد القيد لهذا العام الجديد بدفع القسط الأول 100,000 ريال يمني من رسوم الدراسة. نسأل من الله تعالى أن يجعله عاما مليئا بالجد والاجتهاد والمثابرة، وبالله التوفيق. صادر عن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم.

ابتهاجا وفرحا بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إليكم إعلام بمجالس الاحتفال والفرح بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض مساجد مدينة تريم هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول. سيقام مولد بعد صلاة المغرب بمسجد الذاكرين بحارة الروضة، وبمسجد شهاب الدين بحارة التوفيق، وبمسجد مقالد بحارة المحضار، وبمسجد الفلاح بحارة البدور كتبه. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس البرد العامة. يسرنا دعوتكم لحضور مجلس البرد العامة، وذلك في ساحة جامع الإمام محمد بن علي مولى عيديد بتريم، وذلك مساء هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول. حضوركم يزيد المجلس نورا وبهجة، ومشاركتكم في ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف ومحبة. كما سيتخلل هذا المجلس أوبريت بعنوان لحظة ضياع، أداء مدرس وطلاب حلقات مسجد التقوى بعيديد. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تحت شعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%. وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
1: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
2: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان: القرن شرقي، مركز البلسم، جوال: 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت: 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان: شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال: 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان: عيديد، جوال: 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت: 105-466-973.
1: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: أيها الأحبة الكرام، كان من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان أنظف خلق الله تعالى جسما وبدنا وثوبا وبيتا ومجلسا صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم بدنه الشريف نظيفا وضيئا، كما جاء في حديث هند بن أبي هالة، كان صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، وذلك أن أعضاءه إذا تجردت عن الشعر والثوب كانت في غاية الحسن ونصاعة اللون. وفي هذا دليل واضح على نظافته صلى الله عليه وسلم. وكما ورد أيضا كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني في الجمال والنظافة. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا، أي متوسطا بين الطول والقصر. فكان صلى الله عليه وسلم جميلا يحب الجمال، نظيفا يحب النظافة ويدعو إليها. قال سيدنا أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط ولا عرفا، وفي رواية أو عرقا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا، وأنقاهم ثوبا، وأتقاهم قلبا. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك حين خروجه ودخوله منزله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لوصف الله تعالى: إن الله طيب يحب الطيب، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أيها الأحبة، سألني مرة أحدهم وقال: هل فعل الصحابة أو السلف مجلسا كمجالس الموالد التي تجتمعون فيها في زماننا؟ فقلت له: نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون فرحا وشكرا لله على الهداية ومنته عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير وفي كتابه الدعاء باب فضل مجالس الذكر، والإمام أحمد في مسنده وأصله عند الإمام مسلم، ورواه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بهم الملائكة وهم مجتمعون يذكرون منة الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. والحديث نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون على تذكر منة الله تعالى عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أفاضه الله عليهم بسببه من الخيرات والبركات والهدايات. هذا الاجتماع أيها الإخوة لا يختلف في صورته ومضمونه عن الاحتفال بالمولد الذي نجتمع إليه في زماننا. وفي الحديث الشريف نص صحيح وشاهد من شواهد الشريعة الصريحة يؤصل للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أن الحديث نص يمنع القول بأن الاجتماع لمدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وما خصه الله به لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، بل إن هذا يخصص بحديث آخر كما قال الفقهاء: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن علي بن حامد بكير باغيثان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد مولى عيديد مولى القبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صالح بن علي بن حامد بكير باغيثان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد مولى القبة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: بارك عليه وعلى.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
2: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. الله

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين كلهم وصنهم وتولهم وارحمهم ولهم المجدوم وفقنا ما تحب وترضى وضبنا بهم مجدي في القضاء وصرت فعبا تزل عنا عنهم شر الطاغين والبغين والظالمين والمعتدين المفسدين العين وزين عاجلا فيها بالسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت سلامك. حيا من الله.

0: وسلم.
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أنا بمدعي أن من حق التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تكشعرهم من جلد الذين يخشون ربهم ثم تلين وجودهم وقلوب ما ذكر لك الله بجمع شهم نزلوا فما لهم من هاد وذكرنا ما له في بيتكنا ما تنال الحكمة دين الله كاتفا خبيرا. الحمد لله وصلاة محمد وآله. اللهم ألهمنا من نفقه بأمرك ونهيك وزقنا فهمنا في بيك ونجدك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بن الفهم وخير من ذات الوهم كان باب عندهم شرع من حكمتك يا بدالي ما بدالي ما بدالي ما بدالي ما بدالي قريبا يا بدالي ما بدالي العليم. اللهم زكفها من أجلنا هزمها ملكة مقربين. اللهم أغنى بالعلم وزيدنا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية بسنة متسل إلى سيدنا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند زي المتصل سيدنا الإمام أمير المؤمنين بحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوحي مولاهم رضي الله تعالى عنه في كتابه الصحيح الجامع المختصر قال باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقول الله تعالى والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها كان فيها حيوان الحبق استواؤها وحسنها السميدات الحبق وأذنت سمعت وأطاعت أذنت أذنت بحق سمعت وطاعت. وفي الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لأين استمع لنبي يقرأ القرآن وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وألقت ما فيها وتخلت تخلت عنهم طحاها بمعنى دحاها فإذا هم بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسحرهم. وقيل سميت بالساهرة لأن الأرض التي في ذاك اليوم يسهر كل من عليها ما حد ينام في طول موقف القيامة ماشي نوم في سنة إذا هم بالساهرة كان بيلي قعدتنا علي بن عبد الله قال أخبرنا بن علية عن علي بن المبارك قعدتنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كانت بينه وبينه ناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتني بالأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. وبليه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنه من كم أنزل بالصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. لا إله إلا الله. وبليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عنهم عنكم عن سائر بصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كي يأتي يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وبليه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها من إلى مروانة فقال سعيد أنا أنتقص من حق شيئا أشهد لسمعته صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه
ألا قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم بيان واضح عن السبع الأرضين. السبع أرضون سبع أرضون كما جاءت في الأحاديث، ولكن هل هي طبقات متواصلة ببعضها البعض أو بين الطبقة والطبقة فراغ؟ وفي فراغ كما يشير إليه فيه، أظن في مساكن للجن وغيرها في الطبقة الثانية من الأرض، الطبقة الثالثة، وهي متلاصقة ببعضها البعض، فمن حقق في هذا؟ قال ابن أبي زيد عن هشام عن أبي قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باب في النجوم، وقال تتدب لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن توالى فيها بغير ذلك أخطاء وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هشيما متغيرا، هشيما تدره الرياح، والأب ما يأكل الأنعام الأنام الخلق، وفاكهة وأب القوت الذي يأكل منه الإبل والبقر والغنم مثل القضب، وذكر القضب بقية الأشجار التي يأكل منها هذه، وفاكهة وأب والأنام الخلق، برزخ حاجب بينهما، برزخ لا يبغيان حاجب. قال مجاهد ألفافا ملتفة، والغلب الملتفة فراشا، جعل الفراش مهادا كقولي ولكم في الأرض مستقر، نكدا قليلا، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال بيادنك حسبان الرحى الغر بحساب ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها، الشمس وضحاها ضوءها، للشمس ينبغي أن تدرك القمر، لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك، ولليل سابق النهار يتطالبان حثيثان، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، آية لهم الليل نسلخ منه النهار، نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما وهي تشققها، وهي يومئذ واهية، الملك على أرجائها، ما لم ينشق منها الأرجاء، أرجائها، ما لم ينشق منها الملك على أرجائها، ما لم ينشق منها على حافتين، تصير قطع، قطع السماء، كل قطعة من السماء عليها مجموعة من الملائكة، والملك على أرجائها، فهي على حافتيك كقولك على أرجاء البير، أغطش ليلها وجن أظلم، جن وأغطش معنى أظلم. وقال الحسن إذا الشمس كورت قال تكور حتى يذهب ضوءها، تبقى حرارتها كورت، وليل ما وسق جماعة من دابة، والقمر إذا اتسق استوى، بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس وروبة الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولج يكور وليجة، كل شيء ادخلته في شيء الوليجة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العمش عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه.

0: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإن تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن في أذن لها ويشك أن تسجد فلا يقبل منها ولا تستأذن فلا يؤذن لها فما يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فيقول هو الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولا معنى أنها تحت رعاية الله وعناية قدرته تجري وتمشي ولا تستمر كذلك حتى إذا أراد إظهار الآية بأمر أن تطلع من المغرب أن تطلع من المغرب. هذه الآية التي أشار إليها بقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا لا إله إلا الله. بل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناجو حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن قبعة زبرتين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة أن يذهب ضوءهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم معلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى
0: حدثني عندك ولا حدثنا
1: وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
0: نعم. وهذا ما يناقض أن يكون تأويل للرؤيا إذا رأى أحد خساف الشمس والقمر أن يكون حد من العظم الذي شبه الشمس والقمر ما يتمه هذا تأويل للرؤيا ما له دخل في واقع الخسوف ولا الكسوف فإنما تلك رؤيا منامية تؤول فيها ما لها دخل في هذا لكن واقع الكسوف ما تنكسف ولا تنخسف لموت أحد ولا لحياته.
1: باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين

0: إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية.
1: هذا عظيم عظيم خوفه صلى الله عليه وسلم من الحق وإشفاقه على الأمة، يخاف أن يكون في عذاب قدره الله عليه، ولذلك يدخل ويخرج لا يستقر حتى ينجي الإسحابة وتنزل المطر في أمان. وهكذا وممن ورثه من المتاخرين في ذلك الحبيب علوي بن شهاب رحمه الله، كان اذا اقبلت السحب ما يقر، ما يستقر له قرار، يدخل ويخرج حتى تمطر او تنكجل السحب. بعده
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل الى ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنكم قال باب ذكر الملائكه صلوات الله عليهم. وقال انس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة. وبه إليه قال حدثنا
1: ما يجمعنا دوم لما كان ينزل بالعذاب على من كتب على العذاب منهم سموه عدو لهم، ولا ملك من ملائكة الله ومن عادى عاد الله تعالى كما رد الله عليهم في القرآن. و وإيش خلاصة ما قالوا عن الصبا والدبور برا.
2: وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة وقال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأوتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا.
1: مليئة مليئة عندك ملآن
2: ملآن
1: ها شو اللفظ عندك
2: ملآن حكمة وإيمانا
1: ملآن
2: ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابني ونبي. فأتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به نعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه، مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك.
1: ملك
2: إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه جلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله، فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله، قلت فسلمت. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10.
1: وأجزي
2: الحسنة 10. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور.
1: من البيت المعمور في أن بوابي السماوات ينظرون من وراء الباب ويقول له ومن معك. وفيها إذن أنهم أبلغوا بأن يرسل إليهم صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ويؤتى به إليهم، كانوا يترقبون تلك الليلة. فإذا قال جبريل معي محمد يقول يرسل إليه يعني هذه الليلة التي لقائنا به مباشرة، يقول نعم، يقول مرحبا به نعم المجيء جاء. فاستبشرت به ملائكة السماوات صلى الله عليه وسلم. بعد
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم السائرين الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. وبإليه قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن العمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشكي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وبه إليه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق شياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم. وبه لا يقول حدثنا
1: لأن الملائكة يتخاطبون بينهم بلغات يعرفها الخلق من الإنس والجن، وأنهم إذا يتكلمون مع أي أحد بلغته التي يعرفها بينهم، ولهذا الجن كان يستمعون إليهم ما يقولون ويسترقون السمع، لكن عند ما هو من أصل السماء، لكن لما ينزل الملائكة ويتذاكرون بينهم البين على مستوى السحاب يتذاكرون هذا اللي يسمعون، فالسمع ما هو من نفس السماء، ومنعوا من ذلك من هذا، وكل ما عليه قالوا سماء السحاب وغيرها، مثل ما قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد يقصد السحاب.
3: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن أبي سلامة والأقر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام أو صحف وجاءوا يستمعون الذكر. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن مسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد وقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدة بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل. وبه إليه قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هاشم سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفسم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلو هلم. وقال أبو بكر ذاك الذي لا توعى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم.
1: ما شاء الله لقتب له أي فلو أي يا فلان أي فلو هلم أدخل الجنة تعطوا خزنة الجنة أي من أبواب الجنة. قال ذاك الذي لا توعى عليه يعني ندى من الأبواب كلها. قال له أرجو أن تكون منهم. بعده
4: رضي الله عنكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ففيه سلام سيدتنا عائشة جاءها من سيدنا جبريل عليه السلام، لكن قبلها سيدة خديجة سلام من الله وجبريل تبع السلام بعدهم.
4: وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن درب قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن معمر بن دار عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار أو قال لم يدخل النار. قال وإن زنى وإن سرق قال وإن. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وآتيناهم يصلون.
1: بعد يعني تركناهم في صلاة الفجر وأتيناهم في صلاة العصر وملائكة الله يقول أتيناهم في صلاة العصر وتركناهم في صلاة الفجر أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب
5: بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما أخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل ابن أمية أن نافعا قال حدثه أن قاسم ابن محمد قال حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين فجعل تغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها قال أما علمت أن ملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وأن من صنع السورة يعذب يوم القيامة yaqulu ahya ahyu ma khalaqtum. Wa bihi ilaihi qala hadatsana ibnu muqatil qala akhbarana abdullah akhbarana qala akhbarana ma'marun an az-zuhri an ubaidillah ibni abdillah annahu sami'a ibna abbasin radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu abatul hada yaqul sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalb wala suratan tamathil. Wa bihi ilaihi qala hadatsana ahmad qala hadatsani ibnu wahbin qala akhbarana amrun wa anna bukaira ibna ashajji qala hadatsahu anna busra ibna sa'idin qala hadatsahu anna zaida ibna khalidin al-juhayniyah radhiyallahu anhu qala hadatsahu wa ma'a busri ibni sa'idin ubaidullah Khawlaniyu alladhi kana fi hajri Maymunata radhiyallahu anha zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam haddatsahuma zaidu ibnu khalid anna abatul hada hatta qala haddatsahu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tadkhulul malaikatu baitan fihi surah qala busrun famarida zaidu ibnu khalid fa'udna hu faida nahnu fi baitihi bisitrin fihi tasawir faqultu li ubaidillah khawlaniyu alam tuhaddithna fi tasawir faqala innahu qal ila raqmun fi thawbin ala sami'tahu qultu la qala bala qad dhakarah wa bihi ilaihi qala hadasana yahya ibnu sulaimana qala hadasani ibnu wahbin qala hadasani umaru an salim an abi qala ajana nabiyya sallallahu alaihi wasallam jibril faqala inna la nadkhulu baitan fi suratun wala kalab.
1: Hadha khamsa al-hadith ish alaqatha bil unwan unwan al-bab al-hadith al-khamsa kullaha wa ish alaqatha bi an al-mu'min fi al-bayt alladhi ma fihi malaika ma yuwafiq ta'minu ta'min malaika ish المناسبة بينها وبين العنوان قراء.
5: وبه إليه قال إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم ابن منذر قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثنا أبي عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن عبد عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يكن من صلاته أو يحدث. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أمر عن عطاء عن وسوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على منبر ونادوا يا مالك قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مال. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت ما كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي لا ابن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرني سالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أذلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك جبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budallaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah qala hadatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani qala sa'altu Zirra ibnu Hubaisin an qawlihi ta'ala fakana qaba qawsaini aw adna fa'awha ila abdihi ma awha. Qala hadasana ibnu Mas'udin innahu ra'a Jibrila lahu sittu mi'ata janah. Wabihi ilaihi qala hadasana Hafsu ibnu Umar qala hadasana Su'batu anil A'mash an Ibrahim an Alaqata an Abdillahi radhiyallahu anhu laqad ra'a min ayati rabbihil kubara qala ra'a far rafa akhdara satta ufuqas sama wa bihi ila
1: ba'd wa yaqul madam al malaika bab qablu hadha bab unwan mustaqil jabu hana yaqul باب إذا قال أحدكم أمين الملائكة في السماء فوافقت عدم الغفر لما تقدم من ذنبه. هذا باب ثاني غير باب الملائكة. باب الملائكة طويل هذا قبله قد ذكره. باب إذا قال أحدكم إلى الحديث فصار ترجمة بغير حديث صارت الحديث تطول تعلق لها به فأشكل أمره جدا وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر فخف الإشكال. لكن لو قال وبهذا الإسناد وبي أو نحو ذلك لازال الإشكال. وصنع ذلك الإسماعيلي في النسخ حديث يتعاقبون قال في بعض النسخ ماشي فيها هذا العنوان ولكن العنوان أيضا يدخل فيه باب في أحاديث هنا اللي قبله هذا حديث إذا قال إمام سمع الله محمد ولكن اللي قبله واللي بعده وين علاقتها إنما على طريقة البخاري قد يجيبون اسمها مناسبة خفية بين الأحاديث وبين العنوان. وأما أن الصبا الريح التي تهب من الشرق والدبور التي تهب من الغرب هذا هو العام الذي قالوا هل في ذلك مناسبات وحكمة وذكروها في ذلك وقوم النبي هود جاءهم الريح والسحاب من جهة القبلة من جهة المغرب هنا عندنا أنم يمزل وجود الملائكة هذا الباب أي ما ذكر فيه ما تعلق بنا أي ما يأتي بالباب يذكر حديثه نعم ذكر بعض الحديث ليس ذلك الباب وجود الملائكة فيما بعد إذن حيث سيئة السندي احتمال جابه طيب بعده
0: بسم الله الرحمن الرحيم وبسنيركم المتصل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه إلى أن قال وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها.
1: من محمد بن عبد الله بن إسماعيل هذا الراوي اللي يروي عنه البخاري؟ من محمد بن عبد الله بن اسماعيل؟
0: وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اسماعيل حدثنا محمد بن
1: قال حدثنا
0: محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن عون انبأنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم ولكن قد راى جبريل في صورته وهلكه ساد ما بين الافق. وبه إلي قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشواعي عن شعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دانا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل فإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وبه إلي قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة رجلي
6: إني أتياني قال الذي يوقد النار مالك خزين النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل لمرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلامة قال أخبرني جبير بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بهراء قائد على كرسي بين السماء والأرض فجئت به حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنظر إلى قوله والرجز فاهجر قال أبو سلامة والرجز الأوثان وبه إليك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي علي قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري في موسى رجلا أدام طوالا جعدا كأنه من رجال شنوعة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا خزين النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه قال أناس وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال
1: بعد
0: بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدار آمين إلى أن قال رضي الله عنكم باب ما جاء في صفات الجنة وأنها مخلوقة قال أبو العالية مطهرة من الحيض والبول والبزاق كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قطوفها يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائك السرور وقال الحسن النضرة في الوجوه والسرور في القلب وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية بول وجع البطن ينزفون لا تذهب عقولهم وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا وكواعب نواهد الرهيق الخمر التسليم يعلو شراب أهل الجنة ختامه تين مسك نضاختان فياضتان يقال موضونة منسوجة منه ودين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا أروى والأباريق دوات الآذان والأرى أربا مسقلة واحدها أروب مثل صبور وسبر يسميها أهل المكة العربة وأهل المدينة الغنيجة وأهل العراق الشكلة وقال مجاهد فور فروه جنة ورخاء وريحان الرزق والمندود الموز والمحدود الموقر حملة ويقال أيضا لا شوق له والعرب المحببات إلى أزواجهن ويقال
1: عرب العرب عربا أترابا والعرب المحببات والعرب المحببات إلى أزواجهن
7: ويقال مسكوب جار وبرش مرفوعة بعضها فوق بعض لون باطلة تأثيم كذب كذبة أفنان أغصان وجن الجنتين دان ما يجتنى قريب مدهامتان سودواني من الري وبه إليه قال حدثنا أحمد ابن يونس قال حدثنا الليث ابن سعيد النافع عن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار.
1: اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وهذا محمد بن اسماعيل محمد بن عبد الله بن اسماعيل يروي عنه يروي عنه البخاري قال ابو عبد الله البغدادي يقال ابو عبد الله البغدادي هو بن ابي الثلج صاحب الامام احمد بن حنبل اصله رازي توفي سنة 257 ان شاء الله سواء محمد بن عبد الله بن اسماعيل لكن البخاري اسمه محمد بن اسماعيل بن عبد الله هذا محمد بن عبد الله امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم هذا محمد بن عبد الله بن اسماعيل واضح الفرق بين الاسمين قرا بعده
8: صحيح المتصل الامام هي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى الى ان قال وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زارير قال حدثنا أبو رجع عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

0: قلب بشر فقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجاميرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرام خسوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرام خساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب وقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان يعني العود ورشحهم المسك. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أن تراه تغرب.
1: العود الذي لم يختلط بشيء ولم يوضع فيه عطر ولا غيره عود خالص هو طيب بنفسه ذي العلوة. بعد
2: قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن من أمتي 70,000 أو قال 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وبإليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبإليه قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وبإليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرؤوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب.
3: استاذكم يا شيخ المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه إلى أن قال وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرام خصوبهن من وراء العظم واللحم. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مات إبراهيم قال: إن له مرضعا في الجنة. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءيون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءيون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: ما شاء الله. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك
2: سيدنا محمد
1: عدد معلوماتك
0: وامتداد كلماتك كلما ذكرك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
1: قال عن الفتح أنه قال ظاهر قوله تعالى من الأرض مثلون يرد على أهل الهيئة من لا مسافة بين أرض وأرض كانت فوقها أن السبع صمى لا جوف لها في وسط المركز. يقول أن أقوالهم يبرهن لها لا باس، لكن إيش قال بعد ذلك علماء التفسير والحديث وعلماء وعلم الجيولوجيا هذا توصلوا إلى اكتشاف شيء؟ قرأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين. رضي الله عنكم قال رضي الله عنه رضي الله عنكم: كتاب المراقبة والمحاسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المحاسب على النقير والكثمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، المتفضل بقبول طاعة العباد وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرت، فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشكيت في صعيد القيامة وهلكت. وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضل الله بقبوله بضاعتها المسجاة لخابت وخسرت. فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت، واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مقايد الشيطان واندفعت، وبلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت، وبتيسيره تيسرت من الطاعات ما تيسرت، فمنه العطاء والجزاء والإبعاد والإدناء والإسعاد والإشقاء. والصلاة على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء وسلم كثيرا.
1: بعد.
4: أما بعد
2: قال
5: أما بعد، فقد قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادت إلى الخزي والمقت وسيئاته. فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيه منه إلا طاعة الله تعالى. وقد أمرهم بالصبر والمرابطة فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاتبة. فكان لهم في المرابطة ست مقامات ولابد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها، وأصل ذلك المحاسبة. ولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران معاتبة ومعاقبة. فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق.
1: بالله التوفيق يا من وفق الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. رابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاتبة. فكانت ست مقامات تتعلق بشأن المحاسبة والمراقبة. الله يكرمنا وإياكم بالأدب معه والاستعداد للقائه.

0: بهم ارحمنا بهم سيبنا في دربهم مسكينا من شربهم ادفع بهم الافات عنا وعن امه نبيه محمد في جميع الشؤون في الظهور وفي البطون ويثبتنا في خواص من هدوم بالحق وبه يعدلون ورزقنا حسن الاستقامه وتعفنا بالكرامه ويكون لنا ما هو اهله في الدنيا والبرزخ يوم القيامه وفي دار المقامه وان يعملنا بافضاله وجزيل نواله ويصلح لنا كل شان وحال وحاله ويختمنا باكمل الحسنى ورضعنا بلطف وعافيه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الفاتحه. اللهم صل وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث امته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير

0: بك ضحتنا وابدأ عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: اعترفنا
0: بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة.

وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا.

0: الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأرض

من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأرض.

شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العزمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح الشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت

فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزا

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ذات العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك نبي سيما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير.

0: ما تقول لي يا من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات، قل لي يا من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات، قل لي يا من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغائب، يا موجود عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليم لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل واللافات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

ابتهاجا وفرحا بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إليكم إعلام بمجالس الاحتفال والفرح بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض مساجد مدينة تريم هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول. سيقام مولد بعد صلاة المغرب بمسجد الذاكرين بحارة الروضة، وبمسجد شهاب الدين بحارة التوفيق، وبمسجد مقالد بحارة المحضار، وبمسجد الفلاح بحارة البدور كتبه. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس البرد العامة. يسرنا دعوتكم لحضور مجلس البرد العامة، وذلك في ساحة جامع الإمام محمد بن علي مولى عيديد بتريم، وذلك مساء هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول. حضوركم يزيد المجلس نورا وبهجة، ومشاركتكم في ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف ومحبة. كما سيتخلل هذا المجلس أوبريت بعنوان لحظة ضياع، أداء مدرس وطلاب حلقات مسجد التقوى بعيديد. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم. نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%. وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد

بسم شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي.

طاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

بالتي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما

العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد.

ذر ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذر ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذر ألف مرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

امين اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الانبياء والمرسلين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يقول السلام حينا ربنا بالسلام خلنا برحمتك دار السلام تباركت تعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا أعطي لما منعت ولا راد لما قضيت لا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله.

في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. في كل لمحه ونفس عدد

0: اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. جعلنا في الهداة المهتدين وأغثوا
1: الحمد لله رب العالمين يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيد المرسلين وخاتم النبيين هادينا إلى سواء السبيل ودالنا على الحق الملك الجليل ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب وابن خزيمة. من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادة 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين. ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: ما هو القبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصول مفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.

متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم عيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، فرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية. ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا وطارم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

والقبول.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدا ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

رب يرحمني ويرحمكم الله. استوى اعتدلوا فإن تصير الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك استغفرك واتوب اليك. استغفر الله واتوب اليك. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، لما قضيت لا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له رب العالمين قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهدى.

قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين.

خير الغافلين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من

لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حس

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاه.

أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%، وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. تعلن روضة الغنة الحكومية بتريم عن بدء التسجيل وتجديد التسجيل للعام الدراسي 2026-2027، فسارع بحجز مقاعد لأولادك فالمقاعد محدودة. مواعيد التسجيل من الساعة 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا. العنوان: عيديد شارع الثانوية خلف ثانوية تريم للبنين بجانب مكتب التربية والتعليم. للاستفسار والتسجيل اتصل على الرقم التالي: 460-411، صادر عن إدارة روضة الغنة بتريم.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظف أكيد بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
1: مرضى الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقدو إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من أمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام مسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
2: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعناه الواسع، أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمع إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي شيوخ نجيب عنها. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوه، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414111، أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77180577. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الخير على الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم
1: يا رب.
0: نعم، وبداية ندخل شيخنا في أسئلة الأخوة المتابعين عبر الواتساب. وعندنا سائل يقول: ما حكم الرجل الذي يأتي لصلاة الجمعة متأخرا، كل جمعة يأتي متأخرا ولا يدركهم إلا في الصلاة؟
1: الله يحفظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وللأسف هذا مشاهد تأخر كثير عن صلاة الجمعة، حتى يدخل الخطيب على المنبر، وربما حتى بعد ذلك ناس يأتون ودائما متأخرين حتى يبدأ الصلاة. وهذا إذا كان يفعلون هذا في شبابهم، فكيف أنهم إذا كبروا بعد ذلك يصيرون حريصون على هذا الأمر؟ والواقع أن الإنسان إذا استمر على شيء بعدين هو هذا في أواخر عمره يفعل ذلك، ويخاف على هؤلاء الناس الذين يتأخرون على الجمعة أن تكون عقوبتهم أن تفوتهم الجمعة بعد ذلك إذا كبروا أدنى عذر يسقطهم عن حضور الجمعة. فالإنسان اللي يحتاج إلى مجاهدة الآن علشان يساعده بعدين إذا كبر في السن، إذا كبر في السن وبدأ عنده التقاعس وبدأ عنده شعور بالآلام في الركبتين وفي الظهر وفي نحو ذلك من الجسد الذي يثبطه عن حضور الجمعة، فإذا كان حريص عليها من قبل يكون عليها حريص بعد ذلك، ولا يظن أنه الآن بيتساءل فيها بعدين إذا كبر بيحرص عليها، لن يحرص عليها، ماشي حرص في الكبر إلا إذا حرصت عليها في الصغر. على كل حال، هو فوت على أنفسهم خير كبير لو كانوا حتى معذورين، وإذا لم يكن معذورين فقد وقعوا في الإثم إذا كانت يتشاغلون عنها بعد دخول الخطيب على المنبر. حرام التشاغل عن الجمعة بعد أن يصعد الخطيب على المنبر. إذا صعد على المنبر حرام على أي حد يشتغل بأي شيء آخر، بيع أو أي شيء غير ضرورة دعاته إلى ذلك الأمر. وبعد الأذان يعني بعد الزوال يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب يكون في ذلك كراهة، لأنه من شأن هذا أن يؤخر عن الحضور إلى صلاة الجمعة، ولا يترك الحضور إلى التبكير إلى صلاة الجمعة إلا متهاون بأمر الخير وليس في باله أمر الآخرة، لأنه قد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الذي تدل على عظم هذا الثواب. جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريب من معناه أنه من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وهكذا بعد ذلك دجاجة وعصفور ترتبت هذه. في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه مقبولة لله تبارك وتعالى، يعني يمكن إنسان يتصدق يحصل قيمة الصدقة كل أسبوع بالتبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى. في الساعة الأولى. وهذه قالوا أول بدعة حصلت للمسلمين تركهم التبكير، كانوا يحرصون على التبكير، كان نسمع والله أعلم أنهم كانوا يذهبون بالفوانيس إلى الجامع يوم الجمعة بعد الاغتسال، يذهبون بكرين ويتعبدون الله بما شاء أن يتعبدوا، يجعلون هذا يوم عبادة لله تبارك وتعالى، بدل ما أكثر الناس الآن صاروا يستهينون بأمر الجمعة، مساء الخميس هذا يسهرون إذا معهم ترتيب، معهم رحلة، معهم شيء، يجعلونها يوم مساء الخميس ويسهرون، بعدين يؤدي هذا إلى تأخرهم عن الحضور إلى التبكير إلى الجمعة، فهذا يفوت عليهم كثير. وقد جاء أيضا في حديث آخر في البخاري أن الملائكة تقف على أبواب المساجد تسجل من يحضر أولا، الأول في الأول، فإذا جاء الخطيب طووا صحفهم ودخلوا المسجد يستمعون الذكر، وكل اللي يجون بعد ما دخل الخطيب كأنهم ما لهم أجر، على الأقل في الأجر في هذا التسجيل الذين في صحف الملائكة، تجد بعض الناس ولا اسمه يوم كتب في صحيفة من صحف الملائكة، هؤلاء الذين يسجلون المبكرين. ولا وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله تعالى، فإذا فيها مذمة كبيرة للذي يتأخر عن الجمعة حتى يأتي الخطيب، فما بالك إذا كان يتأخر حتى بعد مجيء الخطيب إلى أن يبدأ في الصلاة، كما هو شأن كثير مشاهد يفعلون ذلك، فهؤلاء قد فوتوا خيرا كبيرا عليهم. ولخص الجواب لأهمية هذا الموضوع وكونه شغل شاغل لكثير من الناس مهتمين في هذا الأمر، ولكنهم ما استطاعوا أن يحثوا الناس تماما على الحصول إلى الجمعة. فإذا الخلاصة أنه بعد الزوال أي تشاغل عن الجمعة إلى قبل دخول الخطيب على المنبر يكون كراهة تنزيهية وقع فيها هذا الإنسان، لو ترك ذلك لأجر. الأمر الثاني بعد صعود الخطيب على المنبر حرام التشاغل ويكون بهذا آثم، وإذا فاتته الصلاة ثلاث مرات عمدا طبع على قلبه طابع النفاق والعياذ بالله، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا يسأل في يقول أنه وضع جبيره على رجله، ولكن لما كان وضعها على غير طهارة، ولكن العصب الذي على الجبيره هذا على قدر الاستمساك كما يقول، فهل يتوضأ أم يتيمم، وهل عليه قضاء أم لا؟
1: تمام. هو بالنسبة للتيمم مع الوضوء هذا لابد منه، سواء كان وضعها على طهارة أو وضعها على غير طهارة، ما يحصل فرق الآن أنه إذا وضع على طهارة فليس عليه أن يتيمم، وإذا وضعها على طهارة يعني إذا وضعها ليس إذا وضعها على طهارة ليس عليه أن يتيمم، وإذا على كل الأحوال أنه التيمم لابد منه، التيمم لابد منه سواء كان وضعها على طهارة أو على غير طهارة. هذا الذي بيفرق وضعها على غير طهارة أو على غير طهارة في بعض الصور من ناحية القضاء، هل عليه قضاء أو لا؟ فهذا الشخص الذي وضعها على غير طهارة، صح؟
0: نعم.
1: على غير طهارة بيكون عليه الآن أولا يغسل الصحيح من بدنه، ثم بعد ذلك يتيمم عن الجريح وقت غسل هذا الجريح، وإذا كان في عضو من أعضاء التيمم إذا كان هذا الجبيرة في الوجه أو اليدين يكون عليه القضاء مطلقا، وإذا لم يكن في عضو من أعضاء التيمم كان مثلا في الإصبع في الرجل فهذا يكون عليه القضاء الآن، لأنه وضعه على غير طهارة. لو أخذ قدر الاستمساك فقط، أخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط وقد وضعه على طهارة، فهذا ليس عليه القضاء. فعلى كل حال هذا الشخص يلزم عليه القضاء، يتوضأ ويتيمم على الجريح وعليه القضاء، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ناخذ اتصال من الأخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين. أبو أمين.
2: أيوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أيوة مع مباركة
0: علينا الجميع إن شاء الله. تفضل.
2: أيوة معي خمس أسئلة.
0: تفضل.
2: السؤال الأول.
0: نعم.
2: إن في شخص يريد أيوة إن في شخص أمه تريد يتزوج بتعمه، هذا الشخص أمه تريد يتزوج بتعمه، لكن هذا الشخص رفض يتزوج بتعمه، لا يريد بتعمه، ومش برا ناس برا الدار، ناس عائلة برا بلاد الناس برا الدار.
0: نعم.
2: لا غاضبة، شو إنه لا يسمع الكلام، وكذلك الأب غاضب لا يسمع، هذا لا يسمع الكلام.
0: نعم.
2: وحد عليه وحد مشكلتهم كيف؟ واضح السؤال الأول.
0: واضح السؤال.
2: أيوة. السؤال الثاني إنه في شخص إنه ترك الأكل والشرب، بس تفاكل الاكل في شخص متاكل الاكل يسوي له الشغل يسوي له الشغل راح السوق دور الشغل ما حصل شيء شغل بس تاكل الاكل والشغل هل واجب لا ان ياكل عند ابوه وامه هنا او لا يسوي له الشغل
0: واضح
2: ايوه السؤال الثالث
0: تفضل
2: ان في شخص ناس سافر الى واحد من الدول عشان يتلقى العلاج بعدين الدكتور قال شوفك شوف ماشي علاج لك بس متموت ماشي علاج لك بعدين راح تمام لكن هنا يحس بالوساوس كده وساوس يقول شوف بتموت شو ماشي سؤال ملكي ماشي يوم قيامة كيف حال مشكلة الوساوس هذه واضح سؤال
0: واضح سؤال
2: ايوه السؤال الرابع ان في شخص يسب الدين يسب الدين بسبب انه جاهل شخص ينصحه بعدين شبك يسب الدين شبك كفر يعطيه كفر لا تسب الدين بسبب انه كان جاهل بعدين بعد ما نصحوه خلاص تركز سب الدين الحين يعطيه كافر او لا
0: واضح السؤال
2: السؤال الاخير
0: تفضل
2: الموضوع الانتحار هنا ان في شخص يريد ان ينتحر بسبب انه يحس ضيق في الصدر يحس بالهم والغم والحزن ضيق في الصدر والهم والغم والحزن كيف حل مشكلة الحزن هذا والضيق في الصدر واضح سؤال
0: واضح سؤال
2: جزاكم الله خير
0: تسمعون الإجابة إن شاء الله نعم قبل ما نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين عندنا سؤال سائل فيه يقول أن والدهم قد توفي وترك ولدين وأربع بنات قال أربع بنات متزوجات وولد منهم معه بيت مستقل والأخ هذا الآن هو كبير الآن هذا ساكن في البيت الذي هو ملك للأب وإلى الآن لم يقتسمه الآن جاء الأخ هذا الكبير ويطالب الولد الثاني ويطالب الأربع البنات أنهم يتنازلوا عن البيت بدون مقابل مجانا قال معنا البنات والأخ هذا محتاجين للمال محتاجين لهم في بيوتهم محتاجين لهم لأولادهم قال لكن الأخ هذا امتنع أن يعطيهم أي شيء وأراد أن يعني يأخذ البيت مجانا قال مع أنه علما أن هذا الأخ عنده قطعة أرض في مكان آخر يستطيع بيعها ويعطينا مقابل ما سيأخذ من البيت من بيت الوالد قال لكنه رفض بعد ما كلموه في هذا الأمر رفض وامتنع وقال هذا أمر خارج يعني ما لكم علاقة فيه تنازلوا عن البيت فقط وهو الآن هو ساكن في البيت له فترة طويلة قرابة 18 سنة ولا يدفع إيجار ولا يسلم لهم أي شيء سيزوج أولاده الآن في هذا البيت ويريدهم يتنازلوا بالقوة وقبل ما ناخذ السؤال ناخذ اتصال من أستاذ عمر بسعيد تفضل أستاذ عمر
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: أيوة نحن ما زلنا يا دكتور سالم ويا أستاذ سالم نفرح بمولد النبي على الصلاة والسلام في مدينة الشحر والحمد لله نقرأ كل يوم السيرة النبوية لحبيبنا ورسولنا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام ألا إنا يا دكتور يا أخي نحن بعيدين نقول البعد عن حياة النبي وسيرة النبي ألا معاني القليل قليل قليل وعبر هذا البرنامج الطيب المبارك أنا أبغى توجه رسالة الدكتور يوجه رسالة لمدرسي حلقات التعليم في المساجد يعني حلقات التعليم في المساجد حسب خروج للمساجد نشوفهم ما فيش منهي يعني لسه الواحد من الطلاب يقول له تحفظ قرآن قال سبع أجزاء يسألوا على الوضوء يسألوا على سيرة النبي يسألوا على العقيدة ما فيش إلا يقول لك بعد أحمد درسنا أنا نفسي المعنيين بالأمر والمسؤولين الكل في حلقات التعليم سواء كان من أي جهة أن يعملوا منهج متكامل يعني شامل ويعرفون الليل هذا الذي بعد كل البعد ونحن بعدنا كل البعد عن حياة النبي وهي منهج كبير نوراني من مراد السعادة الدنيا والآخرة على أن يدرس ويتعلم حياة النبي وسورة النبي عليه الصلاة والسلام حلقات التعليم مهمة جدا في المسائل أولادنا يأتون ونراهم يلعبون وهكذا خمس دقائق أذكار وقولهم يلا قم صلي صلاة العشاء بغينا ترتيب وننبه كل واحد مسؤول كل فعل حلقات التعليم في المسائل يكون بهمته المسؤولية أمانة وخزن وندام يوم القيامة السؤال الأول السؤال الثاني يا دكتور يا أخي يوم الجمعة تكلمت عن يوم الجمعة طيب في يوم الجمعة فيه مكروهات يعني ما هي المكروهات على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن واللي يبعد عنها من مكروهات يوم الجمعة تبين نحن لها أيضا خطبة الجمعة بعض الأمة يا أخي دائما خطب الجمعة يعطي الحين درس، وإيش واجب على الخطيب أن يأتي بخطبة الجمعة؟ إيش النقاط المهمة جدا؟ الدروس مكان يلقاه يعني بعد صلاة العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، لكن يوم الجمعة يعطي الحين درس؟ يعني شو نبغى تنبه نحن وتنبه للخطباء المساجد على اساس انه نخدم الجمعه وعندنا فائده كبيره. هذا وشكرا وجزاكم الله خير.
4: احسنت بهذا السؤال الاخير على الاقل. نعم
0: نعم جزاكم الله خير، سمعوني اجابه ان شاء الله. نعم نرجع الى سؤال الاخ الذي قال توفي والدهم.
1: نعم هو اذا ثبت ان هذا البيت هو لوالدهم فعلا وليس لهذا الابن الذي استولى عليه، فهذا يعتبر بين الورثه جميعهم الذكور والاناث. قد جعل الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فأي تجاوز في ذلك، أخذ زيادة على غير رغبتهم، أو العكس، حد استولى من البنات على الدار من دون الآخرين، فكل واحد يعتبر بذلك آثم. فهذا الابن ليس من حقه أن يستولي على شيء من الدار إلا بموافقة الآخرين، حتى المكان الذي هو فيه هذا يعتبر شرك بين الورثة جميعهم، بينه وبين الأربع الأخوات وبين أخيه ذلك الآخر إذا لم يكن ورث إلا هؤلاء. فالدار بينهم مشترك، كل جزء منه، كل سنتيمتر منه وكل مليمتر منه هو شرك بين الورثة. لا يجوز له أصلا أن يبقى في هذا الدار إلا بموافقة بقية الورثة، هذا في حال أنه ما قصد أصلا الاستيلاء على الدار. وأما إذا قصد الاستيلاء على الدار وأنه لن يعطيهم شيء، هو لو عرض عليهم على أخوات ذلك الأمر وطابت نفوسهن بأن يعطينه الدار، فهذا لا مانع، عن رضاء لا عن حياء. ربما بعضهن تحت الضغط أو بأسلوب الحياة، قالوا الأخذ بالحياة كالأخذ بالسيف، كأنه يأخذون عليهم هذا بالسيف ورغبة لن يعطي أخاه، لكن بسبب الضغط عليهن أو بالحياة أو يخافن أنه يحنق أو يزعل منهن، فقوم نعطينه نصيب في الدار. فهذا لا يجوز لك من أخيك المسلم إلا ما أعطاك عن طيب نفس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في آخر حجة له عليه أفضل الصلاة والسلام التي هي في خطبة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحذر من أموال الناس والاستيلاء على أموال الناس، فإنها ظلمات يوم القيامة وندامة ستقع لأصحابها. إذن الخلاصة لا يجوز له أن يفعل ذلك ويكون عليه إيجار للدار كل هذه المدة التي استولى عليها، يعتبر الآن هو غاصب للدار
0: إذا كان بدون إذنه،
1: إذا كان بقاؤه بدون إذن. نعم وكذلك أيضا كونه ما أعطاه نصيبهن في البيت، يعني طالبنا نصيب إنه سمح له بأن يقعد في البيت، وهذا ماشي عليه لا إثم ولا أجرة. لكن لو كان الواقع لا، هو استولى على البيت من بعد وفاته وما سمح له بالجلوس في الدار، فمن حقهن أن يطالبنه بإيجار للمدة 18 صح؟
0: 18
1: سنة هذه كلها يطالبنه، ومن حقهن أن يلجأن إلى القضاء في هذا الأمر، يرفعن الأمر إلى القضاء طالما هو تصلب في شيء ليس حقه، فمن حقهن أن يدعين عليه ويطالبنه بهذا الشيء. وأحسن لما يطالبنه في الدنيا مهما أخذ من المال، أحسن من مطالبتهن له يوم القيامة. يوم القيامة لا دينار ولا درهم يمكن، ولا بكابة ينفع ولا شيء، الواحد يكون يوم القيامة حريص على حق ما بيفوته أبدا. فأخواتك يوم القيامة شوفهم بيجين لك إذا ما أعطيتهم حق في الدنيا، فتب إلى ربك ورد كل الذي حق أعطوه إياه. لا تتساهل في هذا الأمر، لا تظن الأمر طيب والعياله بعدين هو مؤمل في أولاده أنهم بيرجعون لهم هذا الشيء. لا تؤمل كثيرا والاحتياط أنك من الآن، لأنك أنت الآن واقع في الإثم. وحينئذ إذا كان هو باقي في الدار من دون موافقتهن ولا موافقة أخيه، فيعتبر هذا مكان غصب. الصلاة عند بعض العلماء غير صحيحة، الصلاة التي يصليها فيه غير صحيحة أصلا، وعلى مذهبنا الصلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها، والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ السؤال الأول، مسألة الأخ أبو أمين، وسؤاله الأول يتكلم عن الولد الذي أمرته أن يتزوج بنت عمه، لكن هو رافض أن يتزوج بنت عمه، يريد أن يتزوج بنت أخرى من خارج البيت، ولكن أبوه وأمه غاضبين عليه لهذا السبب، فهل يلزمه أن يبرهما ويتزوج أو لا؟
1: نوجه نصيحة، لكن ليس للولد وإنما للأبوين. ليس من حقهم أنهم يلزمون ابنهم أن يتزوج امرأة لا يرغب فيها، ما يريد هذه المرأة، لأن الأمر متعلق للرغبة. ولا يعتبر في هذا عصيان ولا مخالفة. ومن حق الولد أن يمتنع، كما من حق الولد الوالدان إذا أراد الولد أن يتزوج امرأة فيها ريبة وإلا مثلا لا تلد ولا نحو ذلك في غرض لامتناعهم، يجوز لهم أن يمتنعوا عن الموافقة على التزويج. إذن ليس من حقهم أن يجبروه على امرأة، لأنه هذا أمر موكول للرغبة. نعم ابنة عمه من أحسن ما يكون، طيبة وفيها الصفات الحسنة وفيها الجمال حتى، لكنه لا يراها، ما يرى هذا شيء، فهم سيغصبون على شيء هو لا يراه. فهنا الآن ليس من حقهم هذا الأمر، وحرام عليهم أن يجبروه على هذا الأمر، ولا يجب عليه أن يطيعهم في هذا.

0: في هذا الأمر. إن كان بيطيعهم أحسن، ولكنه واجب عليه ليس واجب عليه. وكذلك الأمر الثاني، لو هو رغب في امرأة، رغب في امرأة أخرى، وهذه المرأة إما سيئة الخلق وإما عليها سمعة، وإلا بنت ناس، هي طيبة لكنها بنت ناس غير أخيار، أو عليها أي تهمة، فمن حقهم أن يمتنعوا الآن، لأنه هذا ليس عن تعنت وإنما عن سبب. وأما إذا كان لم يكن عن تعنت، هو يرغب في هذه المرأة وهم يضغطون عليه، هذا لا ينبغي لهم، ربما لا يصل إلى درجة الحرام إذا كان عن تعنت، ولكن هذا غير لائق، وحينئذ أيضا واجب موافقتهم عليه، إلا قالوا إذا خاف أنه يفعل الحرام لو ما تزوج بهذه المرأة، قال فمتابعته لله سبحانه وتعالى أولى في هذا الأمر، أنه يتزوج بهذه المرأة وإن لم يرغب أبه، يرغب أبوه وأمه. إذن بنلخص هذه النقاط. واحد، ليس للأبوين إرغام الولد على تزوج بامرأة معينة. اثنين، من حق الوالدين من دون كراهة ولا تحريم أن يمتنعوا من السماح للولد بتزوج بامرأة عليها شبهة، عليها ريبة، لغرض ما، حتى لكونها لا تلد، متوقع أن هذه المرأة الولادة عندهم قليل، هذا من حقهم. رقم ثلاثة، لو كان للتعنت، الأبوين امتنعوا للتعنت، فكذلك أيضا واجب على الولد أن يطيعهما إذا كان هذا يؤذيهما، إلا إذا خاف أن يقع في الحرام لو ما تزوج بتلك المرأة، فحينئذ يتزوج بالمرأة وإن منعوا من ذلك أبواه. ففي المسألة الثانية الذي كان منعوا من غرض، واجب عليه متابعتهم، قالوا لا تتزوج على هذه المرأة، فمن طاعة الوالدين ألا يتزوج بهذه المرأة التي عليها ريبة، وكذلك حتى التي ما عليها ريبة إذا منعوا من التزوج بها إلا إذا خاف أن يقع في المعصية. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخ أبو أمين الثاني، يسأل عن شخص أنه بحث عن عمل ولم يجد عملا فترك الأكل والشرب، هو يسأل ويقول الآن هل يجب عليه الآن الأكل والشرب عند أبيه وأمه أم لا؟
0: أيوة، إذا بحث عن عمل ولم يجد عمل يليق به أو ما وجد عمل أصلا من باب أولى، فيكون الآن نفقة على الوالد، على الأب إذا كان موسرا، وإذا لم يكن أب يأتي بعد ذلك الأم، إذا كانت الأم موسرة أن تنفق عليه، لأنه ما وجد شيء، ماذا يفعل؟ يسرق ولا يبقى من دون أكل وشرب؟ لا، لا يسرق ولا يفعل شيء حتى لا يليق به، فضلا عن أنه يفعل حرام سرقة أو غصب أو نحو ذلك. فماذا عليه؟ واجب عليه أن إذا أعطاه الأب والأم شيء من هذا يأكله، لا يمتنع عليه، لأن أصلا هذا فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على الأب إذا كان موسرا، ولد إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب، أو كان قادرا على الكسب ولم يجد كسبا أصلا، أو ما وجد كسبا يليق به، فواجب على الأب أن ينفق عليه، فهذه نفقة واجبة، فهي من الله ليست من الأب، فإذا يجب على هذا الولد أن يأكل ولا يبقى جاي حتى يهلك، وهذا حرام يعني، بل يجب عليه أن يسأل الناس ولا يوقع نفسه في الهلاك، إذا وصل إلى حال أنه بيؤدي إلى الهلاك عليه أن يسأل الناس إنقاذا للروح. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السؤال لأبو أمين، يقول أنه شخص أصيب بمرض معين وذهب يتعالج عند الأطباء، والأطباء قالوا هو لا يوجد علاج لمرضك هذا وما أمامك إلا الموت. قال ثم دخل عليه الشكوك، الشيطان أدخل عليه شكوك أنه لا يوجد سؤال الملكين وأنت بتموت، يعني جعل يشككه في بعض الأمور الواجب عليه الإيمان بها، فما الحكم الآن؟
0: هو هذا سبب تقصيره في حضور مجالس العلم ومجالس الخير، ولا الإنسان إذا حضر الدروس التي تلقى فيها العقيدة الصحيحة ما بيقع فيها في هذا الإشكال، وهذا من التقصير عليه، بدل ما يجعل هذا يحوله إلى طمع في الله تبارك وتعالى، أنا الآن عبد مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مهما كان عندي أنا بنتقل إلى من؟ بنتقل إلى أرحم رحيم وأكرم كريم، والذي رحمته أفضل من أعمالي كلها، أفضل من كل عمل أعمله جزء من رحمته سبحانه وتعالى، فهذا الذي يشهده. فأنا إذا دخلت القبر لن يسألني الله سبحانه وتعالى سؤال عتاب وعذاب، وإنما سيسألني سؤال تفضل وإحسان، من نبيك؟ الحمد لله. من ربك؟ أنا أشهد أن ربي الله وأن نبي محمد. فهذا داخل الحمد لله مدام الإيمان موجود، فالغالب الكثرة الغالبة أن ينجو هذا الإنسان من عذاب القبر، ولا يكون عليه عذاب قبر إلا إذا كان من الظلمة، إذا كان يظلم الناس يأخذهم هذا يخاف عليه عذاب القبر. أما واحد بين ذاك العذاب الكبير ولا يدخلهم أشد العذاب، وهذا لمن؟ هذا للظلمة. أما المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في تقصير لكن كل تقصيراته بينه وبين الله، فهذا يرجى من عظيم فضل الله تبارك وتعالى ليكون عليه حساب في القبر أصلا، بعدين

0: تسمعوني إجابة إن شاء الله.
1: نعم نكمل أسئلة الأخ أبو أمين. وسؤاله التالي، نعم، يسأل عن شخص كان يسب الدين، وسبه للدين كان عن جهل منه، لكن لما نصح وعرف أن هذا شيء حرام وكذا تركه. فأبو أمين يسأل الآن ويقول هل هذا الشخص يعتبر كافر أو لا يعتبر كافر؟
2: يعتبر كافر إذا كان هذا الشخص في بلد فيه من يعلم حكم سب الدين بأنه حرام، فهذا يعتبر منه كفر، ولا يكفي فقط أنه يندم على ذلك، بل لابد أن يتلفظ بشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا زيادة على هذا ويقول أنا مبطل في كل قول سابق الذي قلته في الدين، ما عاد يعيده مرة ثانية، أنا قلت كذا ما عاد يعيده، وإنما يقول كل كلام قلته في الدين سبا أنا قد رجعت عنه، فإذا يعيد النطق بشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعدين يقول رجعت عن كل، هو يمكن بالعموم وبالخصوص عاد وحسن، أو رجعت عن كل ما يخالف دين الإسلام، ثم يقول ورجعت عن سبي للدين وأنا مبطل في قولي ذلك ونادم عليه، يقول نحو هذا الكلام وحينئذ صح إسلامه. لكن إن نشأ في مكان بعيد عن العلماء أو هو كان حديث عهد بالإسلام فهذا لا يكفر، يعرف فقط، وهو يختلف ما هو سب الدين، الكيفية التي قالها، إذا كان فعلا سب للدين أو لرب الدين أو لرسول الإسلام أو استهزاء بذلك فهذا كفر. فإذا كان في بلد الإسلام، غالب هذا بيكون في اليمن في بلد الإسلام،
1: ولا يعذر بجهله
2: إلا أن شاف في مكان بعيد عن العلماء، ما يعرف أحد، لا يعرف حكم هذه المسألة، فهذا معذور لا يكفر بذلك، لكن من عداه هو كفر بذلك. فإذا هو هذه الطريقة التي معه، ينطق بالشهادتين ويقول بأنه مبطل في قوله عن الدين وأنه قد رجع عن ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير لآخر أبو أمين، يسأل ويقول أن شخص أراد أن ينتحر، وسبب الانتحار هذا أنه أصيب بالهم والغم، فأراد أن يتخلص من هذا الهم والغم بالانتحار.
2: لا يظن أن الهم والغم بيزول إذا مات، بل العكس، أن الهم والغم بيزيد عليه أكثر بعد الموت. هو قال بدرني عبدي حرمت عليه الجنة ومصيره إلى النار والعذاب والتخويف، ومن العذاب والعياذ بالله هو الهم والغم. يكفي بعض الناس عذاب يوم القيامة فقط بالهم والغم، يتمنى يعود إلى الدنيا ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى من مبادرته نفسه، من قتلها النفس، فهذا قتل النفس يعتبر من الكبائر العظام والمصائب الطامات. ولا يظن أنه بهذا سيتخلص من الهم والغم، بل الهم والغم أنه سيزيد إليه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، يحذر الله سبحانه وتعالى أنه من وراها النار، والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله شيخ سالم. وننتقل الآن إلى أسئلة الأخ الأستاذ عمر بسعيدة، وفي بداية الكلام تكلم على احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم وإقامة الموالد في ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم وأن يزيدهم من فضله. ثم ذكر سؤال وهو حلقات التعليم، ويريد توجيه وتنبيه على حلقات التعليم، أنهم يهتمون ببعض الأقسام مثلا حفظ القرآن الكريم وهو أمر عظيم، لكنهم يتركون جوانب أخرى مثل الفقه، مثل حياة النبي وتعليم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد توجيهكم في ذلك.
2: نعم، يقولون لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لما بعيد نفعه الدهر ساعيا، في أولويات رتبها الإنسان لأموره، فأول الأولويات ما يتصح عليها العبادة قبل حفظ القرآن. حفظ القرآن شيء عظيم وشيء أساسي، لكنه قبل أن يتعلم القرآن يتعلم ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته، وكذلك أيضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يميزه عن غيره، ثم بعد ذلك يأتي مسألة تحفيظ القرآن. فإذا كان يتحفظ القرآن هم يعرفون كيف يصلون، الصلاة هو التي مسؤول عنها 24 ساعة في اليوم والليلة، 5 صلوات على الأقل هذه الفرائض، فلابد أن يعرف كيف يؤديها وما الذي يبطلها، وهذا في تساهل كثير من الناس في أمر الصلاة، فإذا بهم يوم القيامة يأتون وأنهم يعتبرون ما صلوا، هم صلوا لكنهم يعتبرون أنهم ما صلوا لأنهم أحسنوا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، ما قاله النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صلي فإن في صلاتك خلل، وإنك قال لم تصلي. فكثير من الناس والعياذ بالله بيأتون يوم القيامة ما صلوا، صلاة ما هي صلاة، فتكون مردودة غير مقبولة، وتصير بعد ذلك الأعمال ما بعدها أسوأ، لأن الصلاة إذا قبلت فيكون ما بعدها أهون، وإذا ردت الصلاة ما بعدها يكون أسوأ والعياذ بالله. فأمر الصلاة هذا بالأساس الذي ينبغي أن يتعلم فيما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق بالصلاة والأساسيات. هم لو أتقنوا مثل الرسالة الجامعة والسفينة، سفينة النجاة، أتقنوا هذا فهذا كافي لهم فيما يتعلق بأمور العبادات. يأتي بعد ذلك هذا من الزوائد، ينتقل بعد ذلك إلى حفظ القرآن. وهو في بعض الحلقات ربما كان يعيب أنه لا يوجد منهج لتعليم الطالب، ربما في بعض الحلقات لا يوجد، لكن الذي الحلقات التي يتابع لدار المصطفى معلوم أن هناك منهج يدرس به الطالب ويترقم به من حلقة إلى حلقة حتى يصل إلى مستوى عالم في هذه الحلقات. فينبغي التعميم، هذا يكون من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فليعمم هذا المنهج على بقية الحلقات حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به من عد وخطط. خير من الإنسان الذي يمشي بلا خطة، بلا يهبش شيء من هنا وشيء من هنا، هذا بنظام، وهذا أساس في الإسلام وهو النظام. فإذا ما يتعلق بمعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصحابه هذا يعتبر من عين الكمال ومن عين المطلوب، ما يزيد الإنسان تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الموالد اليوم الموجودة هي تتعلق بالأساسيات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رضاعته ونشأته في النشأ كيف حصل له، ما يتكلمون عن الغزوات ومؤثرة في القلوب الغزوات، هذه الغزوات كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غزاء كيف استعداده للحرب، وكيف أصحابه لما كان يقاتلون معه، هذه تزيد الإنسان تعلق برسول الله. فينبغي كما نقرأ المولد أيضا نقرأ شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تذكر في الموالد، وأي كتاب من كتب السيرة قرأناه في هذا فهذا سيفيد كثيرا ويؤدي بعد ذلك إلى التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية، ليس كالتعلق بأي حد، فمذموم شرع عن التعلق بأهل الغفلة بأهل المعاصي، ومطلوب شرعا التعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمقام الأول. فكيف الإنسان يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يكون له منزلة وأن يكون له قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين في تقصير عنده في جانب التعلق. والناس كثير يسألون كيف نحن نعلق النبي، بودنا أن نتعلق بالنبي كما نشوف الآن كثير من الناس متعلقين بالنبي، لكن ماش عندنا هذا الإحساس الذين عند هؤلاء. السبب في هذا عدم القراءة في السيرة. حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للسيد الخضري، هذا كتاب جميل وملخص ومفيد وعبارته سهلة، يمكنك أن تقرأ هذا الكتاب فينفعك الله سبحانه وتعالى. غير كتب الشمائل، نحن ما نتكلم الآن على كتب الشمائل، كتب الشمائل هذه مرحلة ثانية. المرحلة الأولى هو كتب السيرة، وكتب سيرة مختصرة، لأن السيرة المطولة هذا قد تبعدك عن الإلمام السريع. نعم بتلم بغزوة كاملة بتفصيلاتها، لكن بقية الغزوات أنت عادك ما بتصل إليها سريعا. فمثل هذا الكتاب الذي ذكرناه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، هذا إن شاء الله كتاب كامل ونافع في الأساسيات، ثم بعد ذلك يمكنك أن تنتقل إلى الكتب الكبار فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه ناس ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم وتمضي عليهم أيام وليالي وربما سنوات وما رأوا النبي لعدم الانشغال بمثل هذه الكتب، مشغولين حتى بكتب أخرى في فقه ولا في غيرها، لكن عاد تحتاج أن يكون عندك روحانية ربط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يهتمون كل شيء يربطونه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حصلت لهم مناسبة قالوا مولد لأجل للنبي محمد، معهم مسميات يسمونها بشيء يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس سواء، ليس كالإنسان الذي ما يخطر على باله النبي ولا سيرة النبي ولا ما يتعلق بالنبي، بشخص كل فكره ليله ونهاره وصباحه ومساءه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تظهر البركة فيه وتظهر البركة في أولاده وتظهر البركة في من حواليه، ما عاد إلا في أسرته فقط، حتى جيرانه تعود عليهم بركة من هذا الشخص الذي له علاقة وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم
1: جزاكم الله شيخ سالم. والسؤال الثاني من سالة الأستاذ عمر بسعيدة، يسأل عن مكروهات الجمعة، هل هناك مكروهات للجمعة أم لا؟
2: نعم طبعا في مكروهات للجمعة، من أولها أولا التشاغل بعد النداء الأول، وقت النداء الأول يعني بعد الزوال التشاغل بشيء عن الجمعة هذا مكروه. كذلك أيضا الكلام في أثناء الخطبة مكروه وقيل بأنه حرام، هو مكروه مفوت لفضيلة الجمعة وقيل بأنه حرام إذا تكلم، حتى إذا يقول لصاحبه انصت لا يقول لحد انصت، وإنما هو مباشرة مستمع للخطيب، حتى الدعاء وحتى الذكر غير مطلوب وقت الخطبة، وإنما المطلوب الاستماع للخطيب، إلا إذا كان هناك مشوش أو الصوت غير واضح أو بعيد منه لا يصل الصوت، فحينئذ حتى لا يكون غافل يشتغل بشيء من الذكر أو من الدعاء. كذلك أيضا من المكروه هو أكل البصل أو الثوم أو أي شيء يثبت عن الذهاب إلى الجمعة. وكذلك أيضا ربما يكون منها السهر ليلا الذي من شأنه أن يفوت عليه التبكير لصلاة الجمعة، فكل ما يشغل عن الجمعة يكون إما يكون مذموم تحريما إذا كان هذا بعد دخول وقت الجمعة يشغل عنها، وإذا لم يكن كذلك فهو من مظنة فهو مكروه، حتى قالوا بأن السفر ليلة الجمعة مكروه لمظنة تفويت الجمعة. تقريبا هذه بعض الأساسيات فيما يكره يوم الجمعة. وترك السنن، سنن الجمعة مطلوبة، تركها بعضها يكون مكروه وبعضها يكون خلاف الأولى مما هو مطلوب فيها، كما ذكرنا سابقا وكررنا عليه، هو التبكير هذا بالمقام الأول، والاغتسال قال من اغتسل غسل الجمعة يعني اغتسل مثل غسل الجمعة، ما هو لازم يكون عليه غسل، من اغتسل غسل الجنابة ما هو شرط أن يكون عليه غسل جنابة، يعني مثل غسل الجنابة، مثل ما يتغسل للجنابة يتغسل للجمعة، فهذا الغسل والتبكير وأيضا التطيب وقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء في حاشية عبد الحميد أن قال العلماء أقل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300 مرة، هذا الأقل، ويكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع من هذا، ويشتغل في طريقة بقراءة أو ذكر ويذهب في طريق أطول ويعود في طريق أقصر ويمشي بسكينة ووقار ونحو ذلك من المطلوبات عند حضور العبادة جمعة أو عيد أو استسقاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: نعم، ذكرتم الانشغال في أثناء الخطبة، نلاحظ الشيخ سالم أنه في بعض الأحيان يأتي واحد متأخر أثناء الخطبة يركع ويجلس يصافح الذي بجنبه، فقد يكون الذي بجانبه مشغول يعني مركز في الخطبة فيأتي هذا ويصرفه ويخرجه عن التركيز، فهل هذا أولى أن يصافح أو أن يترك المصافحة في هذه الحالة؟
2: لا، بل الأولى ترك المصافحة، والأولى إذا مد يدك للمصافحة أن تصافح كما نص عليه في بشر الكريم، لأنه هذا فيها كسر خاطره، يمد يده لك وأنت لا تصافح، ومع ذلك هو الأولى لو أن لا يصافح لأنك أنت مشغول بالاستماع، وإذا صافح مد يده للمصافحة ينبغي أن تمد يدك أيضا لمصافحته. نعم، والله أعلم.
1: والابتداء بالمصافحة هذا يدخل تحت من مص الحصى فقد لغى أو
2: لا؟ ما بيصل إلى درجة اللغو، ذاك هذاك عبث، وأما هذا لكون يرى أن المصافحة هذا مطلوب شرعا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير يسأل ويقول يعني خطبة الجمعة ما المفترض أن ينبه ويقوله الإمام في والخطيب في خطبة الجمعة؟ قال نجد بعض الأئمة أو بعض الخطباء يعني تكون خطبتهم مثل الدروس العامة، ما توجيهكم تنبيهكم على هذا الأمر؟
2: نعم، هذا صحيح وهذا واقع في بعض الأماكن، أن تكون الخطبة مثل الدروس أو مثل السيرة النبوية، يعني من السيرة النبوية، فهذا غير لايق، هذا مؤثر على الخطبة، الخطبة دورها الوعظ، وهذا يقطع الانشغال بالخطبة في أدي، لأن الجمعة غير صحيحة عليه ما نصلي ظهر، إذا معك شيء يكون قبل الجمعة أو بعد الجمعة كما هو المعتاد، قم ألقي لهم مثلا مسألة في الوضوء، علمهم الوضوء، الجمعة دورها الوعظ فقط، هذا وعظ، معك شيء متعلق بالوعظ، أوامر أو نواهي، وعظ معناه أوامر أو نواهي، شيء موجود في البلد بتأمر به معروف أو منكر ستنهي عنه، هذا أمر مطلوب. أما بتذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أحسنها، إذا كنت بتذكرها إشارات، هذا أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كذا، أو بتأمرهم بالاقتداء والمتابعة لرسوله، هذا وعظ أمر. أما بتجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآن شاهدناها في بعض الخطب للأسف، أنهم هم أرادوا هذا إحياء من لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم على غزوة من غزوات النبي حينما تصادف يوم الجمعة أو الشهر، يتكلم على غزوة من الغزوات، هذا ما هو وعظ، هذه سيرة وهذا يخرجها عن أن تكون خطبة صحيحة ويجعلها بعد ذلك خطبة غير صحيحة، بيصير بعدين على الناس يصلوا الظهر بدل هذا الجمعة أو يعيدوا الخطبة من جديد ويصلوها جمعة، وهذا أصلا الواجب إذا كان الوقت باقي. فإذا يكون بعلم، ما هو كل واحد يفعل الذي بداله ويمشي هكذا، على الأقل يسأل هل أنا لو فعلت مثل هذا، هذا أمر مطلوب ولا غير مطلوب. إذا كل أمر يشغل عن الوعظ فهذا أمر غير مطلوب. كما أيضا أن ننادي كما ربما قد يحصل في عالم توفي، عالم توفي وقوم نتكلم على سيرته أو ننعاه بأنه هذا قد توفي ذلك العالم، هذا مخالف للسنة النبوية. السنة النبوية في الخطبة، خطبة الجمعة بعد ما ننتهي من الصلاة، بعد ما ننتهي من الخطبة والصلاة يمكن بعد ذلك نقول بأنه هذا العالم قد توفي ونذكر من سيرته ونذكر من أخلاقه وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من العلم، لا نجعله في خطبة الجمعة. في خطبة الجمعة هذا مؤثر وهذا بدعة وهذا مخالف للشرع، لأنها خطبة الجمعة هي للوعظ والتذكير، ولذا كانت غير مطلوبة. أنت الآن لما تتكلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غزوة من الغزوات أو بتتكلم في درس، هذا نقلتها من وعظ أولا، والأمر الثاني ربما يؤدي هذا إلى التطويل. حتى لو فرضنا أنه ما في ذلك تطويل، لما يخرجها عن كونها وعظ هذا مؤثر في الخطبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم. وعندنا سؤال من سائلين في الواتساب، السائل يقول فيه أنه كان يجمع فلوس مبلغ معين وقال هذا المبلغ وصل إلى 4 مليون، وهو يجمعه لكي يريد به الزواج، يعني يعينه في الزواج، قال هل عليه زكاة أم لا؟
2: أيوه، العملات الورقية بعضهم ينزلها منزلة الذهب وبعضهم ينزلها منزلة الفضة، فإذا بلغ بنصاب الذهب على من يرى بأنها ذهب فوجبت عليه الزكاة، وإذا بلغت وهي الغالب هذا بالنسبة 4 مليون بالنسبة لزكاة الفضة، زكاة الفضة أسرع في النصاب من زكاة الذهب، فيجب عليه إخراج الزكاة كونه محتاج لها لزواج أو محتاج لها لعلاج أو محتاج لها لأي شيء لا يمنع من إخراج الزكاة فيها. وهو عليه الآن يسأل هل كم تساوي يعني 85 جرام من الذهب الخالص، كم يساوي من هذه العملة التي معه 4 مليون، هل تساوي 4 مليون ولا عادة 4 مليون قليل؟ فإذا بلغت 85 جرام كانت أقل من 4 مليون، فإذا وجبت عليه الزكاة حتى على من يقول بأن العملات مقابلها ذهب. وأما من يقول مقابلها فضة، وهم كثير من العلماء منهم الحبيب المشهور رحمه الله تعالى كان يميل إلى أن هذه العملات أنها تنزل منزلة الفضة لإخراج الزكاة، فهذا من زمان أنه قد وجب. وآخرون من العلماء وهم كثير أيضا يقولون بأن العملات هذه تنزل منزلة الذهب فتخرج زكاتها زكاة الذهب، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عنده سؤال آخر يقول إذا تزوج الرجل بزوجة ثانية هل يمكنه أن يجلس عندها أسبوع كامل؟ وإذا جاز له أن يجلس عندها أسبوع كامل هذه الزوجة الجديدة، ما حكم الأولى؟ يعني هل يعوضها كذلك أسبوع كامل أو أنه بعدين يبدأ بعد الأسبوع يبدأ بيوم بيوم؟
2: تمام، لمن أراد أن يتزوج بالثانية عليه أن يتعلم أحكام، ما الأحكام الآن الذي ستجب عليه بتزوجه بالثانية؟ فالإنسان قبل الزواج تماما هو في حرية كاملة، أراد أن يبيت في البيت، أراد أن يبيت في فندق، أراد أن يبيت في المسجد، في أي مكان، لا مؤاخذة عليه في ذلك شرعا. لكن لما يتزوج بزوجة واحدة ضاق النطاق عليه، لا ينبغي له أن يهجر زوجته ولا يذرها كالمعلقة. فإذا تزوج الثانية صار الآن معاد الأمر بيده، إنما الأمر بيد أزواجه من حيث العدل بينهن، فيجب عليه أن يعدل بينهن. فإذا لم يعدل بينهن أتى يوم القيامة واحد شقيه ساقط، يعني أنه ما يأتي في استقامة. من الناس يأتون الذي معه زوجة واحدة ربما يأتي كثير منهم في استقامة، لكن هذا الشخص الذي معه زوجتين فأكثر ولم يعدل بينهما لا يأتي في استقامة ويندم على ذلك. فالزواج بالثانية هذا خطر لا يقدم عليه إلا للحاجة الداعية الكبيرة إليه، يعني يعني أهون الشرين، يعني يا إما أن يتزوج الثانية أو يخاف أن يقع في شيء آخر مخالف للشرع، نقول هذا أهون الشرين، فاقتصاره على واحدة أسلم له. وإذا أراد الثانية الشرع لا يمانع في ذلك، لكن أنه لابد بالعدل بين الزوجين بما استطاع، وعلى الأقل هذا في المبيت والأشياء التي هي واجبة عليه في نحو ذلك. سؤاله هو الآن إذا تزوج امرأة هل يبقى عندها أسبوع وإلا لا؟ هو فيه فرق بين ما إذا كانت الزوجة الثانية التي يتزوجها بكر أو ثيب، إذا كانت بكر فهو يبقى عندها أسبوع كامل، هذا حقها ما عاد شيء تخيير ولا شيء، 7 للبكر. وأما إذا كانت ثيب هو يخيرها بين أن يبقى عندها ثلاث ليالي يبيت عندها ولا قضاء، للأخرى أو يبقى عندها سبع ليالي ثم بعدين يقضي هذه السبع للأخرى التي
1: يقضي الأربع ليالي
2: لا بل يقضي السبع كاملة يقضي السبع كاملة للأخرى ولو كانت هكذا بيقول خلاص ثلاث ذي مضمونة لا نعم ثلاث مضمونة إذا كان هذا من دون قضاء ثلاث أو سبع بقضاء السبع كلها للأخرى أو الأخريات إذا كنا عدد فهي على ما تختار وهكذا قد خير النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في ذلك فاختارت الثلاث لأجل أن تعود عليها الدورة لأن سبع بتأخذ عليها قضاء وبيتأخر عود إليها وفي هذا لأن عادة في السنة في الأيام الأولى فيها لما يبقى عندها هذه الليالي خصوصا إذا كانت بكر لأجل الأنس تأنس به وتألفه وإذا كان الثيب خلاص الثيب هذا غير البكر قد عرفت الممارسة فيكفيها ثلاث ليالي والله أعلم
1: جزاكم الله خير شيخ سالم وكذلك عندنا سائل يقول سائلة تقول أنها راحت العمرة قبل سنتين وهي راحت العمرة يعني بدون محرم مع مجموعة نساء الآن قالت بعد سنتين الآن تريد أن تذهب العمرة مرة ثانية لكن بدون محرم كذلك مع مجموعة نساء هل يجوز لها ذلك أو لا
2: أيوة السفر غير الواجب لابد أن يكون مع زوج أو مع محرم لا يمكن مع نسوة ثقات إذا كان سفر غير واجب الآن بتسافر لأداء الحج والعمرة وهذا الحج أو العمرة قد فعلته من قبل ليس حجة الإسلام وليست عمرة الإسلام فلا يجوز لها إلا مع زوج أو محرم حتى ولو كان هناك نسوة ثقات معها يبتروح أصلا مع وفد من النساء ومع بعضهن محارم لا يكفي هذا لو كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام أو أي سفر واجب السفر الواجب يجوز لها أن تسافر إذا أمنت من دون محرم ومن حتى من دون نسوة ثقات إذا أمنت على نفسها وعلى إذا أمنت على نفسها وعلى بضعها وعلى أعضائها أيضا ومنافعها إذا أمنت من ذلك هذا يجوز لها وإلا يكون حرام عليها أن تسافر حتى ولو أمنت إذا لم يكن السفر واجب إذن خلاصة الجواب هذه المرأة تقول قد اعتمرت من قبل وأرادت أن تدفع العمرة ثانية من دون زوج ولا محرم لك مع نسوة ثقات صح كذا فإذن هذا لا يجوز لها أن تسافر لأن العمرة الآن معادها واجب عليها لأنها قد اعتمرت من قبل والله أعلم
1: العمرة الأولى صحيح لأنها واجب
2: هي من ناحية الصحيحة صحيح حتى لو خالفت وذهبت
1: يعني.
2: أيوة من ناحية الجواز العمرة الأولى لأنها واجبة عليها يجوز لها حتى الوحدة إذا أمنت الطريق
1: والمحرم يشترط فيه أن يكون كبير مثلا لو كان أخذت ولدها الصغير مثلا هل يعتبر محرم أو لا
2: نعم يعتبر محرم إذا كان يستحي منه يعني في سن ليس صغير يعني لو 4-5 سنوات هذا لا يستحي منه لكن إذا كانت بحيث أنها تثق بنفسها معه يعني في سن يستحي منه 12-13 حتى ما بلغ يكفي أن يكون هذا من شأنه أن يكون حرزا يرد الطامعين فيها والله أعلم
1: جزاكم الخير شيخ سالم وكذلك عندنا سائل يقول أنه حصل مبلغ من المال قبل سنة قال وعمل له إعلانات لهذا المبلغ وقال لكن لم ما حد تخبر عليه ولا حد جاي لليوم والآن محفوظ عندي قال ماذا أعمل به الآن
2: هذه مشكلة الإعلانات وحدها عبر إذاعة ولا مكتوب هذا لا يكفي لأن بعض الناس لا يسمع الإذاعة وبعض الناس لا يقرأ أو ما يهتم بالمكتوب فلا بد من الإعلان على أبواب المساجد يعني يختلف هذا المال إذا كان هذا المال كبير يعني أن صاحبه يطول تأسفه عليه فلا بد من تعريفه سنة يعرفه سنة كاملة إذا أراد أن يتملكه بل حتى إذا أراد حفظه على المعتمد يعرفه سنة على أبواب المساجد ومكان تجمع الناس ومحطات التكاسي ومحطات الأوتوبيسات وغيرها من الأشياء الأخرى التي الناس يجتمعون فيها فيجب التعريف في هذا المكان لمدة سنة يعرفها في الأسبوع الأول في اليوم الواحد طرفي النهار يعني في الأسبوع الواحد كل يوم طرفي النهار يعني أول الليل يعني أول النهار وآخر النهار يعرف لمن هذا ويستمر على ذلك أسبوع ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة إلى أن تمضي عليه 7 أسابيع ثم بعد ذلك كل شهر مرة حتى تمضي سنة إذا مضت سنة بهذا التعريف بهذه الكيفية يجوز له أن يتملكه فهذا بالنسبة للمال الذي هو كبير خطر الذي يطول تأسف الشخص عليه أما إذا كان هذا مال وسط يعني لا يطول يتأسف عليه لكن لا يطول يعرفه قدرا لائقا به لا يعرفه سنة يعرفه قدرا لائقا به وإذا كان هذا مال لا يتأسف عليه صاحبه 100 ريال ما بيتأسف عليها يعرفها في هذا المكان ثم يأخذها 100 ريال لحد هذه ما إلى حد 100 ريال يمني نقصد فهذا بعد ذلك يتملكها هو لا يحتاج إلى أن يبحث عن أحد. فإذا نعكس الكلام الآن من الآخر للأعلى، يعني إذا كان هذا المال قليل فهو يعرفه في نفس المكان ويأخذه بعد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف أكثر. إذا كان هذا مال وسط يتأسف عليه صاحبه ولكن لا يطول التأسف عليه، يعرفه قدرا لائقا به، فإذا يختلف باختلاف المال. وإذا كان هذا المال كبير ذهب أو غيره يطول أسف صاحبه عليه فيجب أن يعرفه سنة، فإذا لم يأتي صاحبه يتملكه بعد ذلك ويصير من جملة أملاكه ومن أحل الأملاك. أحل الأملاك الآن على الإطلاق هو هذا ما يأتي لك من اللقطة إذا عرفتها، إذا عرف الإنسان، إذا ما عرفها ما هو حلال، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وبالرجوع إلى السؤال الذي قبل هذا، في الكلام تكلمتم على المحرم وسفر المرأة لابد أن يكون مع محرم. سائلة عندها مداخلة قالت أنه في بعض الأحيان تكون المرأة يعني مدعوة إلى زواج في المكلا مثلا أو غيرها من المناطق الأخرى، فهل يلزمها كذلك السفر بمحرم أو أنه يكفي السفر بجماعة نساء؟
2: لا يجوز السفر أبدا إذا كان السفر غير واجب إلا مع زوج أو محرم، لا يمكن مع نسوة ثقات، لا للمكلة ولا لسيئون، حتى على المعتمد، حتى السفر القصير فالمكلم بقى أولى لأنها سفر يوم ليل. عاد في قول عندنا بالنسبة إذا كان هذا السفر قصير فهذا يعذر المحتاجات للسفر، إذا أمنت على نفسها بتروح مشوار مع بعض النساء إلى سيئون، على أنه المقرر عندنا في المذهب حتى هذا حرام، ولو بتتورع عن هذا فهو أحسن، لا تذهب إلا مع زوج أو محرم. المرأة هذه كالأميرة لا تمشي من دون وحدها، وإنما بالحراسة معها، الحراسة التي معها زوجها أو محرمها، هذا هو الحراسة لها، هذا من شروط السفر. الآن لو بنسافر إنسان إلى بلد يقول عليك تأشيرة، عليك كذا، عليك كذا، هذا شروط لأجل أن يدخل ذلك البلد، وهذا شروط الإسلام لأجل أن تسافر. إذا كان هذا السفر غير واجب لابد أن يكون معها زوج أو محرم، وخصوصا إذا كان السفر طويل.
1: دعوة وليمة العرس يكون واجب مثلا لو كان دعوة وليمة العرس؟
2: دعوة وليمة العرس الآن مع هذه البعد ما عادها واجبة، هو إذا كان العاد عرف. الآن لو واحد دعاك من المكلة للحضور ما ليس واجب الدعوة، هذا لو كان في مكان العرف يقول بأن الناس يجيبون إليها خارج منطقة سيئون مثلا، الناس يجيبون هذه الدعوة إذا جرى العرف بذلك، فإذا الدعوة تكون واجبة، لكن لما تكون مع بعد المسافة فالدعوة ليست واجبة. نعم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو صالح، تفضل أخي أبو صالح.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في واحد صاحب محل يعني عنده بضاعة بثمانين ريال سعودي، جاء واحد بيشتري البضاعة دي ومعه مية ريال سعودي، بعدين قالوا رد لي الباقي باليمني، هل يجوز ذلك أو يأخذ المية منه ويصرفها ثم المشتري يعطيه الثمن باليمني؟
1: واضح. معكم سؤال آخر.
0: الله يحفظك.
1: نعم، سموني إجابة إن شاء الله. نأخذ سؤال أبو صالح.
2: تمام. نعم يجوز له، لأنه هذا الآن في ذمته 20 ريال سعودي بيستبدل عنها بالريال اليمني، فهذا جائز، وليس هذا داخل من بيع مسألة مدعجة ودرهم بدرهمين، لأنه هذا المبلغ الذي سيأخذه ليس على سبيل المعاوضة، وإنما المقصود منه الاستيفاء، هذا بيستوفي حقه، فهو في ذمة هذا 20 ريال سعودي له، البيع تم على 80، في ذمة هذا الباقي وهو 20، فهو الآن بيستوفيها منه، فإذا لا يدخل تحت هذه القاعدة، فيجوز أن يستوفيها بنفس الريال السعودي 20 أو بما يعادلها من أي عملة أخرى، فإذا الخلاصة الطريقة التي قال عليها جائزة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا هنا سؤال يتعلق باتجاه القبلة، ويقول أن هناك مسجد تم تأسيسه قال قبل تقريبا 40 سنة، والآن بعدما قال جاءت الجوالات هذه وتستطيع أن تحدد القبلة، اتضح أن القبلة منحرفة، أنها اتضح أنها منحرفة إلى اليسار، قال من درجة 316 إلى 306. قال ما الحكم الصلاة بهذا الاتجاه بهذا الطريق؟ قال مع أنه العلم صعب يعني تغيير المكان القبلة وتغيير السجاد، فما حكم الذين يصلون فيه، وخصوصا قال كلها تقريبا مساجد هذه المنطقة على هذه الطريق.
2: على هذا الترتيب. أيوة، قالوا إذا صلى الجم الغفير في مكان ما وسلم هذا الاتجاه من القدح من عارف، يعني الناس صلون لهذا الاتجاه ولا سبق أن جاء الناس متخصصين قدحوا فيه، فيعتمد هذا المكان ولا يجوز اجتهاد فيه جهة يحوله، منقول لا القبلة ليست في هذه الجهة إنما عكسها تماما، هذا ما يصح، وإنما يجوز ولا يجب، يجوز أن نأتي بالجوالات نجتهد فيها يمينا وشمالا على أن الجوالات هذه غير مضبوطة وربما الاتجاهين صحيحة، هذا المسجد على القبلة وهذا المسجد. وكم من شباب الآن جاءوا يدعوني لأن هذه المساجد وقد صلى عليها الجم الغفير ولا بدح قدح فيها وقالوا القبلة هذه فيها انحراف، والانحراف في اعتقادهم لا في المساجد هذه التي جاءت عليهم لأنهم عن غير دراية، هكذا بس طلعوا على جوالات وعلى خرائط وقالوا بأن القبلة، لأن القبلة قد تكون على اتجاهين. مثلا هذا الآن الكوب لو كانت هو القبلة، شخص في هذا الاتجاه وشخص في هذا الاتجاه، كل منهم على القبلة، الجوالات ربما تأتي لك على وسط القبلة، ووسط القبلة ليس شرط.
1: جميل،
2: هذا على القبلة، مهما امتد الآن هو على القبلة، وهذا الآن هو على القبلة، مع أنهم الآن في اتجاهين مختلفين.
1: صحيح.
2: كل منهما على القبلة، لأن القبلة ليست نقطة صغيرة، إنما قبلة بناء.
1: نعم.
2: فأي واحد اتجه به، وكل خير في اتباع من سبق. هذه جوالات يدخلها التشكيك، يدخلها ضعف النت، يؤدي لاختلاط الضبط فيها، أيضا وضعها كيفية وضعها على الأرض، نفس البرنامج أحيانا يعلق هذا البرنامج ما يكون مضبوط، فبنبتل شيء قد صلى عليه الجم الغفير إلى هذه الجوالات، وبعدين بيتبين أنا بعد فترة أن هذه الجوالات هي المخطئة. ولو فرضنا أن حتى غير مخطئة، نقول يمكن الاثنين كلاهما على القبلة، هذا على القبلة وهذا على القبلة، والله أعلم. إذن يبقى المسجد كما هو عليه، نحب بتصلي بهذا الاتجاه أو بتصلي إلى ذاك، عاد ذاك باجتهادك أنت. لو بتصلي على مع الناس الذي صلي لها الجم الغفير ولم يحصل له قدح، لعله هذا أولى من اعتمادك على الجوالات، لأن الجوالات هذه مشكوك فيها إلى درجة كبيرة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على أسئلته على أجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
2: الفاتحة. الله يتقبل منا واغفر لنا ذنوبنا، يسر لنا عيوبنا، سهل لنا مطلوبنا، يقدر لنا حاجاتنا، وأن يرفع مكته وغضبه عنا ويحل علينا رضوانه، فلا يسخط علينا أبدا، وارزقنا اغتنام الأوقات والأعمار وعلى نية حسن الكمال، على نية كمال حسن خاتمة، وهو راض عنا وإلى حضرة النبي.
1: اللهم
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يحب الله.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
5: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
4: حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فنواصل مجالسنا في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الأربعين النووية. وكان كلامنا في المجالس الماضية في حديث جبريل المشهور بأم السنة، وقد انتهينا عند قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإحسان، بعد أن سأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان، على اختلاف في بعض الروايات في تقديم الإيمان على الإسلام أو العكس. سأله ثالثا عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان هو مجاوزة الحد الذي يسقط به الحرج عن المكلف إلى ما يحصل به المكلف على مراتب الرضوان الإلهي والثواب الخاص ومنازل القرب العالية في الجنة. فالعبادة إذا سلمت من مبطلاتها، العبادة صحيحة، صاحبها أقامها على وجه يسلم به من المؤاخذة، لكن هل أحسن فيها أو لم يحسن؟ هذا مرتبط بانطواء باطنه على حضور القلب مع الله تعالى في أدائها، كما يأتي معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى. فالإحسان من أحسن الشيء، يعني أتقنه. يقول مثلا: إيه، عمل فلان كذا فأحسن فيه، يعني أقامه على وجه متقن سليم من العيوب، زائد على حد المقبول إلى حد المستدعي للإعجاب والثناء والتعظيم وهكذا. فقال فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا مقام عظيم يسمى مقام الشهود، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك ترى، يعني بقلبك ببصيرتك تعبد الله كأنك ترى. والحق تعالى لا يحويه مكان، ولا يحيط به زمان، ولا تحده بقعة من البقاع. وهل يمكن أن يرى جل جلاله؟ نعم، يمكن أن يرى بلا كيف، يمكن أن يرى بلا كيف وبلا جهة، في جهة الأمام، في جهة الخلف، بلا جهة، بلا جهة. النائم مثلا في النوم يرى رؤية، فيقول: أنا شفت زيد. واضح ولا لا؟ شفت زيد. طيب شفته يعني مقابلك ولا يصف لك رؤية كاملة ما لها علاقة بجهته؟ يمكن هو نام على بطنه بس ما شاف حد في البدروم في البيت تحت، وشاف أشياء. واضح، فهو يرى، لكن ليست رؤيته محصورة، يعني ليست رؤيته مشروطة بكون المرئي في جهة له، في جهة بصر الرائي، رؤية قلبية. قد يسمح الله تعالى بأن يفتح للبصر من معاني النظر ما هو حاصل البصيرة في عالم الدنيا، فيثبت هناك رؤية بلا جهة، وما ذلك على الله بعزيز. المهم نؤمن بأن الله تعالى يرى بلا كيف، بلا كيف، من غير كيف وانحصار، حتى رأى النبي ربا كلمه. ولكن الله تعالى لم يسمح بها في الدنيا إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة المعراج رأى ربه صلى الله عليه وسلم، أما في اليوم القيامة من أذن الله له من أهل الجنة من المؤمنين جميعا أهل الإيمان يجتمعون في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم، وهي من أسعد ساعات أهل الجنة، بل أسعدها على الإطلاق. ما ينازلهم فيها من النعيم لا تساوي القصور ولا الحور ولا كل ما هم فيه من الولدان والمطاعم والمشارب، الساعات التي يتجلى الله تعالى عليهم فيها وهم في ساحة النظر، وهم في ساحة النظر إلى وجه الله تعالى على مراتب متفاوتة، بعضهم أقرب من بعض، بعضهم رؤيته أتم، بعضهم رؤيته أكمل، بعضهم يجاور الحبيب الأعظم وهو يرى، بعضهم يكون بين الأنبياء، بعضهم يكون بينه وبينهم مسافة، يتفاوتون. ومما يذكر أن مراتب الرائين في ساحة النظر في الجنة إلى وجه الله على قربهم في صفوف ساحات النظر على حسب سرعة حضورهم إلى الصلاة، سرعة حضورهم إلى الصلاة ومبادرتهم إليها، لأنها هي مظهر المقابلة لحضرة الحق تعالى في عالم الدنيا. هناك تبدو بمعانيها الكاملة الصلاة، هنا تهيئة تتعود على أن تحضر قلبك مخاطبة ربك، تتأنس بخطابه، تتهيأ لأن يطيب باطنك ويستعد ويصفو لحلول أنوار تجليات الحق سبحانه وتعالى عليه، وهكذا. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام عظيم وهو مقام الشهود. ثم تدلى منه إلى مقام هو دونه في المرتبة وتحصيله على المكلف أسهل، فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تستشعر أنك تراه. ولما كانت قلوب الخلق كثير منها يضعف عن دوام هذا الاستشعار أحالهم على مرتبة هي أسهل في الحصول، قال فإن لم تكن تراه فإنه، أن تستحضر بقلبك أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، استحضارك اطلاعه عليك أسهل من استحضارك رؤيتك له كأنك تراه. ما الذي يوصلك إلى كأنك تراه؟ حسن عملك بك فإنه يراك، حسن قيامك بمقتضى فإنه يراك، هو السلم الذي تعرج به إلى مرتبة كأنك تراه. فلما شوقه إلى شوق المؤمنين إلى هذه المرتبة كأنك تراه، دلهم على السبيل إليها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر عندما تقوم إلى عبادته إلى طاعته أنه سبحانه وتعالى يراك. وهذا هو مقام المراقبة، وهو الذي يوصلك إلى مقام الشهود، تستشعر أنه تعالى يراك. تخيل كيف بتكون الصلاة لما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك، كما يقول الإمام غزالي لو ثقل عليك هذا المعنى، لأن نفس الإنسان ضعيفة ومأسورة للحس، قال تمام قدر أن الحبيب العظيم يراك. تخيل كذا أنه الصلاة اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يشوفها كذا من مكان في المسجد، يشوف كيف تصليها وكيف بتؤديها على أي حال من الخشية والحياء والخجل واستشعار التقصير، ما طقت هذا. طيب تخيل لو أن عالم من العلماء وإنسان تحتشمه سينظر إليك وأنت تصلي، كيف سكنت ستؤدي الصلاة؟ ما ستحسنها؟ إذن فكيف يكون حالك لو استقام قلبك على استشعار أن الله تعالى بجلاله وعظمته يراك ويرقبك عندما تسجد وتركع له وتصلي له؟ هذا في الصلاة وفي غير الصلاة كذلك، تصوم كأنه مستشعر أنه يراك، تدخل البيت مستشعر أنه يراك، تكلم أهلك مستشعر أنه يراك، هذا مقام عظيم. وهذا مما ينبهك إلى مدى سوء الأدب الذي نعامل ربنا به، نوقن أن الله تعالى يرانا لكن لا نعمل بمقتضى هذا اليقين. فتعمل أعمال لما تستشعر اطلاع مخلوق عليك فيها تحسنها، وأنت توقن أن الله تعالى يراك فيها ولا تبالي بإحسانها، ولا لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. كان بعضهم قال يصلي في مسجد في وقت ليل كذا يتهجد يعني، فسمع حركة من عند الباب كأن في أحد دخل، فالرجال راح مصلح الصلاة سوا كذا، رتب الصلاة يعني واهتم بها وأراد الله أن يكون هذا الموقف عبرة له. سلم من الصلاة، تفاجأ أن اللي دخل كان في وقت شتاء كلب استبرد في الشارع، فدخل المسجد سمع صوته لا إله إلا الله، وعلشانه زينتها. أيوة أنت كذا حتى لو كان مخلوق، إيه الفرق بينه وبين الكلب؟ وراحت منهم بين بيعطيك شيء يوم القيامة، ولا أحد منهم نظره أعظم نظر ربك مشان تزيدها حسن علشانه؟ إيش معك؟ انتبه، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك. أقل لها حال الدخول في الصلاة استشعر أن الله تعالى يراك وأنت تدخل إلى حضرته. أدي الصلاة على حال حسن وهكذا، ثم بعد ذلك ينبسط لك سر المراقبة في حياتك كلها، في حياتك كلها تصلي وأنت كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهكذا. وتصوم هكذا، تتصدق هكذا، تتعامل هكذا، تشتري هكذا، تبيع هكذا، إلى آخره. يا موفق وفقني تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. وبهذا تعلم أن قوله فإن لم تكن تراه يعني من تتمة التعريف للإحسان، وكأن الإحسان له مرتبتان، مرتبة عليا ومرتبة دونها. مرتبة العليا أن تكون من أهل الشهود كأنك تراه، مرتبة دونها فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولما كأنك تراه هذا يعني مقام عظيم، تعامل ربك سبحانه وتعالى، تعامل ربك سبحانه وتعالى. ينقطع عنك الالتفات إلى الخلق، تأمل من شوائب الرياء وكذا، أنت مش ملتفت أصلا، مش ملتفت. يقولون كان واحد مرة متصدق فاعل خير وكلم الوكيل في البلاد حقه يقول له إيه، نبغى مسجد في المكان الفلاني ينبني وكذا. قال تمام، والوكيل راح يسعى ويجيب العمال ويجيب الأشياء ويصرف عليهم ويسوي كل حاجة. وبعدين الناس أهل القرية شافوا الرجال ده يتحرك في المسجد رايح جاي، فظنوه هو اللي يبني له المسجد، فنسبوا المسجد له، صار يقولوا مسجد فلان. فلان ذل ليه؟ الوكيل حق صاحب المسجد، ما له علاقة، ماشي حتى مدرة واحدة على حسابه، كل حاجة على حساب صاحب المسجد. المهم صاحب المسجد ده مسافر، بعدين بعد ما كمل المسجد وكذا جاء من السفر بعض عيان القرية اللي لهم اطلاع على حقيقة واقع الحال وأن المسجد ما هو حق الناس كلها تسميه مسجد الرجال هذا هو له وكيل. كلموا صاحب المسجد قالوا له اسمع، أنت ذا الحين جيت، نحن بنسوي افتتاح للمسجد، بنتكلم في الافتتاح، بنقول شوفوا المسجد هذا، هذا رجال هو اللي هو اللي بنى المسجد، وهذا كان الوكيل حقه، مشان الناس تعرف. الحين الناس قاعدة محسبة الوكيل حقك هو اللي بنى وقاعدة تنسبه للوكيل هذا. قال لا لا، أنا اللي بنيت المسجد علشان وداري،

اللي أنا بنيت المسجد علشانه داري أنه أنا اللي بنيته وأنه هذاك اللي إيه وكيل. دول ما يهمني يدرون ولا عساهم ما دروا إيه اللي بيزيد وإيه اللي بينقص. أنا منتظر حاجة منهم فندق هو يعرفون أنه حقي مشان فلوس ما يعطونه إياها يعطونه إياها أنا ولا إيه يعني. مسجد حقه هو يعرف أن أنا سويته الحمد لله. فإن لم تكن ترى فإنه هو يرى هو مطلع سبحانه فتكتفي بعلمه عن علم غيره من الخلق. لاحظ كيف هذا الإحسان ينفي عنك الرياء. فإنه يراك يغنيك عن الالتفات إلى رؤية من سواه فيذهب عنك الرياء بسائر صوره. فإن لم تكن تراه فإنه يراك يحملك على الإحسان وترك الإخلال بالآداب في أداء العبادات في ترك المحرمات أنك تستشعر رؤيته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى لاحظ حتى في الصلاة لما تصلي تكبر الله أكبر ثم تأتي بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تقول إياك. هذا خطاب الكاف فيها كاف ليش الخطاب إياك نعبد. ولاحظ كيف الالتفات هذا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن هو الرحيم ثم تلتفت إلى من الغيبة إلى الخطاب ليعينك هذا الالتفات على استشعار أنك بين يديه وأنك في حضرته ما تكلم بعيد. لو لم يكن هذا المعنى من من من من من حضور الحق سبحانه وتعالى لما كان لهذه الكاف معنى. وإلا هذا عند العرب يعني من الخطأ تأتي بكاف الخطاب لشيء بعيد إلا أن تتمثل أنه حاضر حتى كأنه لشدة حضوره بمثابة ما يرى ويشاهد أمامك تخاطبه خطاب إياك نعبد وإياك. وهكذا لما تركع ترفع من الركوع تقول إيه سمع الله أهو. فإن لم تكن ترى فإنه يسمعك سمع الله لمن حمده. تخيل أنت لما إيه مثلا تتكلم عن واحد يقول لك إيه انتبه شوفه يسمع قاعد بجنبنا هنا ولا هاي ترتب الكلام سوا ما تغلط عليه ولا تجيب كلام مرتب وكذا لأنه المعنى بالكلام إيش. تخيل أنت لما تقوم من الركوع سمع الله لمن حمد بعدين تقول ربنا لك الحمد. يعني قبل ما تقول ربنا لك الحمد تذكر أن المعنى بالحمد ذا يسمع ويثيب يسمع الخواطر يسمع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. الله يبلغنا وإياكم هذا المقام في عافية يجعلنا من أهله. بدايته بالتكلف كل ما غفلت تذكر أن الله يراك كل ما غفلت تذكر. فإذا استقام قلبك على دوام استشعار اطلاع الحق سبحانه وتعالى عليك يرسخ قلبك على هذا المعنى ثم يرتدي إلى مقام كأنك تراه. هذا التكلف حاول أن تأتي به من خلال استحضار هذا المعنى عند الدخول في الصلاة من خلال الخلوة بنفسك ولو لدقائق ولو دقيقة استشعر كذا اطلاع الله تعالى عليك منذ أصبحت. الله تعالى يلاحظ أعمالك ويرغبك فيها ماذا عملت كيف أديتها كم صلاة صليتها اليوم كم مرة تكبر فيها كم مرة تقوم كم مرة تجلس كلها نظر إليها سبحانه وتعالى كيف وجدها مرضية عنده غير مرضية. فإنه يراك. اليوم الأول تستشعر هذا تأتي اليوم الثاني تصبح وأنت على حالة من الحياء والخجل من الله تؤدي الأعمال على وصف أحسن ثم تستحضر هذا المعنى قبل ما تنام اليوم كذا كذا ساعة مرت والله تعالى يراني فيها ويرقبني ويطلع على خواطري فيها كيف كانت كيف وجدني فيها كيف كذا يوم عن يوم يوم عن يوم تصبح بعدين وقلبك منور بأنوار المراقبة لله عز وجل ما تجد نفسك إلا وأنت متذوق لحلاوة هذا المعنى تذوق لحلاوة الله معي الله يراني الله حاضري الله شاهدي. هذا الذكر كان أكابر أهل الله من يعتني به ويوصي به ويحض عليه يذكرون عن والدة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه طاهر بن حسين بن طاهر أنها كانت تقول لهم يا أولادي لو عملتم بأداب الخلق لظهر عليكم نور العلم. وكل واحد منكم عمل بأداب دخول إليه خلق فيظهر عليه نور إليه نور العلم. لماذا اختارت أداب الخلق؟ طيب أداب الوضوء أداب الصلاة أداب الخلاء لأنها في خلو لا يراك فيها أحد. ما الذي سيحملك على أن تعمل بالآداب في هذا المكان؟ يمكن في الوضوء ناس يقولوا ما شاء الله ما يسرف محافظ مغتسل في الماء يطبق السنن ما شاء الله كذا لكن في الحمام من داري عنك. فإذا واظبت على أداب الخلاء معناه أن نور المراقبة لله بدأ يتجد في قلبك تشعر اطلاعه سبحانه وتعالى عليه.

نشوف ري ليه انا يعني اهون واحد لماذا؟ فالله يسترنا بستره الجميل ويسبل على معاصينا رداء عفوه وصفحه، وان يكرمنا بالتجاوز عنها ويبدلها الى حسنات، ويرزقنا فيما بقي من اعمارنا ثبات القلب على استشعار المراقبه له سبحانه وتعالى في كل حركه وسكون. صاحب المراقبه لله، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، نور المراقبه متجد في قلبه، فاستغفروا لذنوبه. ومن يغفر الذنوب الا الله؟ فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال فأخبرني عن الساعة، بعد أن سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان سأله عن الساعة، والمراد بها يوم القيامة. سميت ساعة لأنها كما قلنا بدايتها هكذا ساعة ثم تستمر، سميت بأول جزء منها ساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من لي؟ أنا مش أعلم منك، يعني أنا لا أعلم بها. هو يسأل عن الساعة، أخبرني عن الساعة يعني عن موعدها متى تقوم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من لي؟ أنا لست بأعلم منك، فإذا كنت لا تعلم فأنا مثلك في عدم العلم، كلانا سواء في عدم العلم بالساعة. في هذا تعليم لمن سئل عن ما لا يعرفه أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم لا أدري. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذا أحببت أن تبقى مصون الجاه والذكر، وأن تأمن ما في الناس من غدر ومن مكر، فلا تحرص على مال ولا تطمح إلى الصدر، وأكثر قول لا أدري وإن كنت امرأ تدري. يعني لا تجيب إلا حيث يكون في الجواب منفعة وفائدة، وإلا في السكوت سلامة، في السكوت سلام. يعني أنت مثلا واحد يسألك سؤال أنت شاك في الإجابة، تفتي على طول كذا مشان ما تتجمل مع رجال تجاوبه يسألك عن معلومة عن حاجة، بعدين تطلع غلط وانت كنت على عدم ثقة منها لما جئت بها، عرضت نفسك للسؤال عنها يوم القيامة، ولهذه الكلمات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب تسأل عنها، وإيش يجازيك؟ كان بعض بعض الصالحين يقول السكوت، فوائد السكوت، شيخ ماجد الكردي هذا من تلاميذ سيدنا عبد القادر الجيلاني، يقول السكوت عبادة من غير تعب، عبادة من غير تعب، تقوم تصلي وبتكسر عدل الكلام هو اللي تحرك فمك، السكوت هذا أيوة، وحصن من غير سور، حصن يحميك من شرور كثيرة. طيب مشان نسوي الحصن ده كم نكلف وكم نبني؟ لا ولا حاجة، من غير سور. وهيبة من غير سلطان، ساكت كذا يكون مهيب، يكون صاحب وقار حتى الثاني يحترمه، اما المهدار يصير هو يعني يقعد هو يعني كل وقت يتكلم مع كل واحد يتكلم، الناس تستخف، صح ولا لا؟ اي. فقال ايه؟ وهيبه من غير سلطان، قلنا عباده من غير عناء، وحصن من غير سوق، وهيبه من غير سلطان، وزينه من غير حلي، زينه لصاحبه، وكم يكلف عشان يشتريها الزينه؟ من غير حلي ما يحتاج. أيوة. وراحة الكاتب، الملائكة ما عاد يقعدوا يكتبون وراء كل حاجة كل حاجة، واضح ولا لا؟ تشغل الملائكة. شوف ربي كف يعني كلف من بكتابة ما تقول، ما يعصون، وانت قاعد تعصي وهم يكتبون وراك، يكتبون يكتبون. أقل شيء تحترم من هذول ما عصوا، ولا تخلي يداتهم تشتغل بأشياء ما لها معنى، كلام فاضي كل. تمام. وراحة الكاتبين، وغنية عن الاعتذار، وغنية عن الاعتذار، تكون كذا مهذار ترمي الكلام كذا، بعدين العفو منك دي قلت لك كذا ما كان قصدي، معليش يعني لا تأخذني زلة لسان، تكلف نفسك اعتذارات أنت في غنى، في غنى. وغنية عن عن الاعتذار. إذن قال فأخبرني عن أمارتها، يبقى الكلام معنا في ما يتعلق بأمارات الساعة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وبه نختم الكلام عن هذا الحديث وننتقل إلى ما يليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، وسر بجميع ذلك قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أرحب بكم في هذا البرنامج الجميل الرائع الممتع بكم وبأفكاركم وبهمتكم وبنشاطكم يا إخوتي الشباب والشابات. البرنامج اسمه دلوني على السوق. أنا أخوكم حسن ومعايا أخي معمر سلامة، بنحاول نتناقش ونتحاور ونعمل أشياء كده يعني علمية نصل إلى فائدتكم أنتوا يا إخوتي الكرام بإذن الله عز وجل. تستفيدوا بإذن الله. أخي معمر، إحنا في اللقاء الماضي اللي هي كانت حلقة رقم 10، إحنا الآن الحلقة 11، تكلمنا بشكل إجمالي عن الأهداف.
3: صحيح.
2: قلنا إنه الإنسان مننا عنده 3 أهداف. هدف يعني كبير مرة مرة مرة ومقدس، رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الوالدين، المحافظة على الشعائر الدينية، المحافظة على كل الأشياء دي كلها. هدف طبيعي وهو أنه يعيش عيشة نظيفة، يسكن في بيت حلو، يربي أولاده تربية عظيمة، يدرسهم، يسافر، يتمشى، يعيش حياته كلها. الهدف الثالث وهو الهدف اللي هم جماعة التسويق معمر سلامة وأصدقائه يهتموا فيه كثير ويناقشوا فيه الطلاب اللي يتقدموا على الوظائف ويحوروهم، اللي هو الهدف المثالي اللي هو عليه الكلام. اسمحوا لي في دقيقتين نستعرض الهدف الأول والثاني ثم بقية الحلقة كلها الأول. طيب، الهدف الأول اللي هو رضا الله. أنا حقيقة بالنسبة لي أنا مهتم فيه كثير وأشوفه أشوفه بأنه والله إنه هو هدف مرة كبير. يعني تخيل مثلا، اسمح لي أنا ما أبغى أخش على شغلك، أنت شغلك في التسويق، لكن شاب أخذ موعد معاك في الشركة حقتك أنت إنه يسوي مقابلة شخصية.
3: مزبوط.
2: صحي الصباح قبل صلاة الفجر، شوف أنا بقول لك أو أنا بقول لك صحي الصباح قبل صلاة الفجر بخمسة دقائق، عير ساعة الجوال وصحي قبل صلاة الفجر بخمسة دقائق، أتوضأ وصلى ركعتين اللي هي يسموها في العلم الشرعي تهجد وقيام الليل. شوف الحين هو دحين هو ترى مجهز أوراقه وباني شخصيته اللي هي أركان بناء الذات، وعامل كل الأشياء اللي أنت تبغاها كمدير شركة وكمدير تسويق، واللي أنت مجهز أسئلتك ومجهز أوراقك عشان تبهدل الموظف هذا مثلا. يعني مثلا هو صحي وصلى ركعتين ورفع يدينه، يا رب يسر أموري، وخلى الوالدة تدعي له، الله يحفظ والدتك ووالدة المسلمين كلهم، خلى والدته تدعي له، واللي ماتت أمهاتهم الله يرحمهم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل الجنة مسكنهم. 2، صلى الفجر. 3، صحي من بدري، أخذ له كده دش وأخذ له تنشيط وتوكل على الله وجاك. إذن هذا حقك هدف مرة كبير، رضا الله ورضا الوالدين. جال الشركة عندك قيدوا محقق بناء الذات. تصور يا أخ معمر سلام، كيف حتكون مقابلته الشخصية؟ حلوة ولا ما هي حلوة؟
3: لا أكيد حلوة، ما حننكر. ما هي، شوف يا أستاذ حسن، أنا لما نحن بنقول إنه الهدف المثالي اللي نحن بنطالع فيه، ما ننكر برضو الهدف الرئيسي، لأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. شوف الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يعني يقول له كن فيكون.
2: الله.
3: لا بيدي ولا الله. بيدك ولا بيد أي أحد مننا.
2: الله.
3: تمام.
2: سبحانه.
3: فطبعا ربنا بيفتح الأبواب، ويا ما شفناها، يعني يا ما شفنا هذا الشيء. الواحد من يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما في أي نقاش فيها. بيدي جهده، بيدي طاقته. وحنستعرض إن شاء الله في الحلقات الجاية بالإتقان والإخلاص وثقتك بالله سبحانه وتعالى، ما حيوقف فيه. وزي ما أنا قلت لك هي في أول حلقة وعيدة تاني، يا رب ما أنا عندي مشكلة
2: أنا عندي رب كبير،
3: ثقة ثقة
2: عظيم
3: في الله، خلاص انتهى الموضوع.
2: الله.
3: فأنا ما أختلف معك، بالعكس هذا هو الأساس. بس أنا ليش بحاول أركز على الهدف المثالي؟ لأنه الأشياء التانية دي أساسيات، هذه تربينا عليها. كل مولود إن يولد على الفطر فأبواه يهودان ونصران من جنسان، نحن وتولدنا على الفطرة هذه الحمد لله نركز فيها، رضا الله سبحانه وتعالى أساسي، صلواتنا لازم ما نضيعها، رضا الوالدين هذا شيء أساسي تمام، والأشياء الطبيعية بتيجي بحكم رضا الله علينا بإذن الله، وبرضو شغلنا وزي ما قلنا تكلمنا على التطوير.
2: طب جاك الآن شاب وقف قدامك جلس على المكتب
3: إيه؟
2: أنا بأعمل مقابلة شخصية، أنتوا سموها بالإنجليزي انترفيو.
3: انترفيو.
2: أوكي. جاك بده يسوي إيه؟ أنا علشان أخذ منصب في شركة أو في مكان وأنا درست وبنيت نفسي، إيش تبغاني أنا كموظف؟ أنا اعتبرني أنا كموظف وأنت كمقابلة شخصية، إيش أنا أسوي علشان أنجح في المقابلة الشخصية أو على قولك الهدف لما تسألني يعني؟
3: أول حاجة الحاجة الأساسية شيخ حسن اللي نحن استعرضناها في العشر النقاط في الحلقات القادمة هذه ما نختلف عليها، لازم تطبق من تطوير الذات، أركان تطوير الذات هذه أساسيات، الخبرة التعلم السؤال هذه كلها أساسيات، لازم أنت تبدأ تشتغل على نفسك من دحين يا أختي يا أخي العزيز، بعيدها وحعيدها في كل حلقة لأنه ما فيها شيء، لازم تاخذوا خبرة، لازم تاخذوا خبرة، لازم تاخذوا خبرة إن شاء الله لو بسيطة،
2: يبني نفسك،
3: أبني نفسك والله لو على محل، لو على بقالة، لو على حاجة، احتكاكك بالناس، تعلمك التجارة، احتكاكك بالبشر بتدي لك خبرة، دي ما اختلفنا عليه. تاني شيء وهذا أهم حاجة، رب خليك واضح، خليك صريح، خليك بسيط بهذا، يعني لا يكون كيف أقول لك يا شيخ حسن،
2: لستك في المقابلة الشخصية لا تخبي.
3: وهذا حنستعرضها إن شاء الله في آخر إن شاء الله.
2: عمل لها أنت كتاب.
3: عمل لها شغل مرتب ممتاز يعني ممتاز. بحيث إنه نسأله. نرجع لموضوع الحلقة اللي هو الهدف الأساسي المثالي.
2: مثالي.
3: ليه هدف مثالي؟ لأنه في ثلاث صفات أساسية. لازم لازم لازم لازم نركز عليها.
2: لا احنا نقول ثلاث صفات أساسية لازم تتوفر في الهدف المثالي.
3: الهدف المثالي صحيح؟
2: مو صحيح. واحد اثنين ثلاثة أنا كاتب قدامي في ورقة.
3: نحن حنقولها لأنه عشان وقت الحلقة وزمدانا نتكلم
2: نكمل تفضل.
3: أول شيء يكون إنجاز أنه مو شرط أن يكون والله ما عمره صار. لا
2: معلش مش فاهم إيش يعني إنجاز.
3: أنا أقول لك
2: أو ممكن ينجز قصدك؟
3: أيوة إنجاز، أنت سويت حاجة أنجزتها أنت
2: عندي حاجة قدها موجودة.
3: أيوة
2: أنجز. يعني أنا لما نجيك أقول لك أنا سويت كده.
3: هذا هدف، هذه ميزة الهدف.
2: هدف قد أنجز.
3: أيوة أنا أنجزت شيء. إيش أنجزت؟
2: أنا إيش سويت؟
3: هذا هو.
2: أنا دحين جاي أشتغل عندك في شركتك ولا جاي أشتغل في الإذاعة الرائعة الجميلة دي، أقول لهم يا جماعة الخير أنا سويت برنامج من 30 حلقة وده هو.
3: لا بس
2: أنا كتبت كتاب وده هو.
3: أنا أدي لك مثال بسيط، أنا واحد قلت له أنت شح.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين، حوار معمر سلامه.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب كيف كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم معنا حديث جاء عن سيدنا أبي ذر حيث تحدث النبي فيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أول رجل يدخل الجنة، وعلمنا أنه رسول الله، وعن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، وأنه تعرض عليه ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، ثم يبدل الله سيئاته حسنات لحسن توبته في دنياه، وأنه بعد ذلك يتذكر كبار الذنوب. وبقي معنا في آخر هذا الحديث قوله، أي قول سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا استشعار منه صلى الله عليه وآله وسلم للفضل وللمنة التي يكرم الله عز وجل بها هذه الأمة وعباده، ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. وظهور النواجذ الشريفة جاء في عدد من الروايات، جمعها الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري في رسالة عجيبة سماها شوارق الأنوار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، ولعله جمع ما يقرب من 19 حديثا جاء فيها التصريح بظهور نواجذه الشريفة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. فيبين سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما حجب من الدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن شهد إسلامه وعرض إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلقاه في أي مرة من المرات إلا ضاحكا مبتسما له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله في حسن معاملته لأصحابه. والمقصود بضحكه هنا ابتسامه، لذلك أورد الإمام الترمذي هذا الحديث من طريق أخرى بذكر التبسم، فقال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. علمنا أن تعبيره بالضحك هناك محمول على التبسم، وهو غالب حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قوله هنا في الحديث: أتذكر الزمان الذي كنت فيه، أي تذكر الخيرات التي كنت فيها والأماني والرغبات التي كنت تعيشها في عالم الدنيا، فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فالرجل يرى هذا أمرا عظيما، فلا يخطر له على بال أن يكون له
وهو آخر من خرج من النار مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فيقول لله عز وجل من الحالة التي به تسخر بي، يخاطب ربه ويقول تسخر بي وأنت الملك، يقول هذه الكلمة من هول الأمر. وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه وكرمه، فهو واسع الفضل عظيم المن جزيل العطاء. وقوله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، هذا محل الشاهد من هذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابتين ليركبها، فلما وضع رجله على الركاب في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. قوله فلما وضع أي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رجله في الركاب، الركاب موضع الرجل من الدابة عند الصعود عليه. قوله قال بسم الله أي بسم الله أركب، وينبغي للإنسان أن يسمي الله عز وجل إذا وضع رجله على مركوبه، سواء كان دابة أو سيارة أو طائرة أو دراجة أو غير ذلك، استعانة بالله عز وجل وتيمنا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. قوله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله أي لما استقر على ظهر الدابة، وفي حكمها كما قلنا هذه الوسائل الحديثة، حمد الله الذي من بهذا المركوب وبهذه الوسيلة وسخره له ويسر له الانتقال عليه، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تنزيها لله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من مماثلة الخلق. سبحان، تنزه جل جلاله الذي سخر لنا هذه الأمور عن كل العيوب والنقائص، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله العظمة والمجد والكبرياء. واعترافا بنعمة الله تعالى عليه حيث سخر له هذا المركوب، ولسنا له بمطيقين لولا أن سخره الله سبحانه وتعالى لنا. وذكر الانقلاب وإنا له إليه لمنقلبون، وهو الرجوع إليه سبحانه وتعالى، لأن من يركب دابته ويسافر لا يأمن على نفسه الموت بسبب ما قد يصيبه من الحوادث ونحوها. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لعل ذكر ظلم النفس في هذا المقام والاستغفار مع استحضار هذه النعمة مشعر بتقصير العبد في جنب الله سبحانه وتعالى مع كثرة النعم التي يمطرها الله عز وجل على عبيده، فناسب هذا الإتيان بالاستغفار. قوله ثم ضحك، فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيره. وضحكه استشعار منه صلى الله عليه وآله وسلم لفضل الله عز وجل وعظيم منه ورحمته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بسنة رسول الله ومعرفة أوصافه وشمائله، وأن يجمعنا به وأن يكحل عيوننا برؤيته، والحمد لله رب العالمين.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

عبدك بكل فضل وخير يا قديرا ما مثله من قدير. من لأهل الذنوب يا ربي غيرك أو لستر العيوب سترا كسترك أو في الكون أمر نافذ كأمرك يا غني جد للعديم الفقير. أعفو ما قد مضى مع جميل القضاء

0: الحقير، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا فارغا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بذكر أخبار أكرم الخلق عليه لتكون وسيلتنا لأن نكرم لديه، بما رتب سبحانه وتعالى من بثها والنظر فيها وتأملها، لما رتب على النظر فيها وتأملها من ابتعاث وبث أنوار الإيمان وزيادته واليقين بالحق سبحانه وتعالى وشريعته وما جاء عنه، وتنمية حقائق المحبة والوصول بها إلى تحقيق المودة والرقي بذلك إلى محبوبية من الرحمن لا يوصف ما ينال صاحبها من الفضل والإحسان. ولقد قال فيما أنزل على صاحب السيرة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وموعظة وذكرى للمؤمنين. كنا واصلنا في السنوات الماضية الدروس في سيرة المصطفى إلى أن فتح مكة وخرج إذن إلى حنين ثم إلى الطائف، ثم انتهت الغزوة في الطائف وعاد من الطائف إلى الجعرانة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. عاد بعد أن تأخر عليهم فتح الطائف، فعرض عليهم أن يرجعوا فتقول ذلك عليهم، فلما أصابتهم الجراح في اليوم الثاني قالوا نرحل، فرحل صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الجعرانة. عاد نبينا عليه الصلاة والسلام من الطائف الذي له فيه ذكريات سابقات في أول الدعوة، ما أعظم ما تحمل نبيكم وكابد وما قابل من الشدائد. عجبا لأحدنا أما يتغير عليه أي أمر من أمور حياته يتبرم ويضجر، ما لك؟ أما تدري ما أنت فيه من خير وكيف وصلك، وما علمت ما تحمل نبيك المصطفى وكابد وجاهد حتى يأتيك هذا الخير. لما عاد من الطائف مر على دحنة ثم قرن المنازل ثم على نخلة ثم خرج إلى الجعرانة، ولقد أحرم بالعمرة من الجعرانة، وبعد أن بقي أياما في الجعرانة يستاني بالقوم. خرج إلى الجعرانة وهو أبعد مواقيت الحل من الحرم، أبعدها من مكة، بعدها من الكعبة، وهو أفضل المواقيت للمحرم بالعمرة ممن كان داخل مكة. فأي واحد كان داخل مكة أراد أن يحرم بعمرة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، فأقربها جهة التنعيم، ومنه أمر السيدة عائشة أن تعتمر في عام حجة الوداع، والمتوسط فيها الحديبية هم أن يحرم منه صلى الله عليه وسلم، وأبعدها الجعرانة، فهو أفضل تلك المواقيت الثلاثة ومنه أحرم عليه الصلاة والسلام. جاء إلى الجعرانة في طريقه وهو ماش من الطائف إلى الجعرانة، يقول سيدنا سراقة بن جعشم، وهل عرفتم سراقة بن جعشم؟ سراقة بن جعشم ذا الذي جرى وراءه في الطريق يوم الهجرة في عام الهجرة، وراح وراءه وكان ما كان بينه حتى وفى بأن رد الطلبة عنه عند رجوعه بعد أن حصلت المعجزة وقال للنبي اكتب لي كتاب، فقال لأبي بكر اكتب له، بعد أن قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر، وهو قال وقع في قلبي أنه صاحب حق وأنه منصور. بعد هذا الأشياء الذي رأى، كان في أول النهار حريص على أن يلحق النبي ويخبر به ويدل عليه ويسلمه للسلطات الكفرية هناك، فكان في آخر النهار كل ما وجد أحد في الطريق هذا يقول ما أحد في هذا الطريق، ارجعوا ابعدوا من هنا، فكان يذب عن صلى الله عليه وسلم آخر النهار بعد أن رأى الآيات والكرامات. قال لسيدنا بكر اكتب له كتاب، كتب له كتاب أعطاه إياه، فتح مكة وخرج الجيران اللي اسمه حنين وجاء إلى الطائف وتجمعت الغنائم الكبيرة، سيدنا سراقة وصل ومعه الكتاب الذي كتبه سيدنا أبو بكر. وما كان معروف بين صحب الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فأخذ يترقب إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والزمرة الذي يكون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلص إليه قرب منه والناس يمضون أرسال أمام نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في يقول جماعة من الأنصار وبعض خاصته، فوقف في مقنب من خيل الأنصار جعلوا، قال فجعلوا يقرعونني بالرماح، يقولون إليك إليك، ما أنت، إيش جابك هنا، إيش تريد، أنكروني، قال أعرفون ما وأنا من الذين في حوالي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال حتى إذا دنوت منه صلى الله عليه وسلم، عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صوتي، ناديت قال وأخذت الكتاب الذي كتبه لي أبو بكر، جعلت بين إصبعين من أصابعي ورفعت بين يديه، يقول أنا سراقة بن جعشم وهذا كتابي. سمع النبي صوت التفت، شاف سراقة ويد سراقة مرفوعة بالكتاب اللي كتبه سيدنا أبو بكر، قال هذا يوم وفاء وبر، أدنوه افتحوا لهم يا خليجي ادخلوا أدنوه مني. فرق عنه الصحابة ودخل إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فكأني أنظر إلى ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرزه، هو على هنا بغلته التي كان يركبها أو الناقة التي كان عليها، قال فكان يحكي بياض ساقه كأنها الجمارة اللي يخرج من باطن النخلة في رأسها عندما يخرج الجمار الأبيض، قال فجعلت أن أنظر، كأني أنظر إلى ساق، لما كان يحكي القصة ويذكرها كأني أنظر إلى ساق رسول الله، لما كان يقول هكذا لما تولعت به نفوس وقلوب الصحابة من التعلق بالجناب الشريف، يعني تذكرون شو أن الروابط الخاصة به، لما يحكي القصة يقول كأني أنظر إلى ساقه صلى الله عليه وسلم وبيض ساقه كأنه جمارة، يعني في ذاك الوقت الذي أقبلت عليه وقعت عيني على ساقه وبقي لهذا النظرة من عينه مكان في قلبه يتذكر به ذلك الجناب الأشرف صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت إليه أسلمت، سقت الصدقة إليه وأكرمه صلى الله عليه وسلم وأعطاه العطاء الوفير الكثير، وقال له ما أتذكر بسأله عن شيء، سؤال ما ذكرت شيء أسأله عنه، قال قول له يا رسول الله أرأيت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملاتها لإبلي، هل لي من أجر سقيتها؟ حق ناس تجي من هناك ضالة عليهم وتجي لفوق الماء الذي نزحته وهياته لإبلي، أفلي من أجر سقيتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، في كل ذات كبد حر أجر. بلغوا صاحب الرسالة الواسعة الكبيرة العظيمة التي أقامت الموازين للناس للحيوان للنبات للجماد للعالم كله برسالة من رب العالمين جل جلاله، يقول نعم في كل ذات كبد حراء أجر. هذا مما جرى له وهو ماشي في الطريق إلى الجعرانة. كذلك أبو رهم الغفاري وقعت له معه حادثة وهو ماشي صلى الله عليه وسلم في طريقه، يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير أنا إلى جنبه وعلي نعلاني غليظان، ازحمت ناقتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم زحمة. قال ويقع حرف نعل يعني طرفه على ساق رسول الله بقوة فأوجهته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صوته قرع رجلي بصوته يقول أوجعتني أخر رجلك. قال وقرع رجلي بالصوت الذي في يده. قول فلما أحسست أني أوجعت رسول الله وأذيته في رجله وساقه الشريف ثقل الأمر علي كبر وعراني. قال وأخذني ما تقدم من أمري وما تأخر. خاف نفسه في شدة. قال وخشيت أن ينزل في قرآن لعظم ما صنعت. ورأى نفسه أنه عمل بلية كبيرة. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ودق الساق بالنعل بناله دق الساق الشريفة التي صلت بالأنبياء والمرسلين والتي علت فوق السماوات وإلى العرش والكرسي ودقها برجله بنعله التي في رجله. فخاف من الأمر وخاف أن ينزل فيه القرآن يتلى. قال فلما أصبحنا بالجعرانة وصلنا خرجت أرعى الظهر. وما هو يومي؟ ما هو يوم المرتب علي في رعي الظهر هناك؟ اليوم غير يرعى لكن بعد هربت بنفسي حتى لا ينزل في شيء أو يطلبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر ما فعلت. قال فرقا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي فيه ورسول الله يطلبني. فلما روحت الركاب في العشي قيل لي طلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إحداهن يا نزل في قرآن يا الحين إيش الذي حصل؟ قال فجيت أنا أترقب. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت فأوجعتك. إيش الكلام؟ إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت فأوجعتك فخذ هذه الغنم عوضا عن ضربي. قال مقابل الضربة اللي ضربتك بالصوت اللي كان في يدي خذ هذا الغنم سامحني. الله الحق لمن؟ الحق لمن؟ وذا فزعين أنه قرآن يتعيب وذا حصل الخلق الكريم من الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال أنا لما أوجعتنا أنت ضربتك فأوجعتك فذا الحين خذ مقابل هذا الوجع. طيب وين المقابل ما أوجعك؟ ماشي هو اللي بدأه هو اللي أوجعك أول أنت إنما أخرت عنك وين الملك؟ هكذا سيرته. ما كان يطلب لنفسه حق ما كان يرى لنفسه حق. فقل لكل داعي من خلفه كذا فامشي كذا فامشي ما دامت نفسك تشرئب إلى حقوقك وما إليك. ما أنت بداعي ما أنت مقتدي داعي ما أنت مهتدي فكيف تكون هادي إلى أمر الداعي؟ ما كان يأخذ من حقوقه شيء ولا يلتفت إلى حقوقه صلى الله عليه وسلم وجاء. فإيش الذي حصل؟ قال أعطى 80 نعجة بالضربة اللي ضربه يكسب 80 نعجة. لكن سيدنا أبوهم يحكي هو القصة بعد فاري يقول فرضاه عني كان حبلي من الدنيا وما فيها ما التفتت إلى 80 نعجة ولا غير 80 نعجة مقابل إيش؟ بلاش تجي 80 نعجة هكذا مجانا مشان يسترضينا مقابل قلب رجلك. وأنا أوجعته أولا وابتداته لما زاحمت الناقة فدحشت فيها فدقت طرف النعل في ساق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما اشتد عليه الوجع قال له بصوت هكذا أخر رجلك عني قد أوجعتني. اليوم يسترضي ويأتي 80 نعجة. ذرهين كم الذي أسانا إليهم كم أعطيناهم في مقالة وفي غيره الله. فكيف على أي حال خرج بعد ذلك هو بهذه السيرة وهذا الحالة في آخر عمره في المدينة المنورة يخطب خطبته ويقول من كان له علي حق في مال فهذا مالي من كان له علي حق في جسد فهذا جسدي فليستقدي مني. ما هذا القلب؟ ما هذه الخشية من الرب؟ ما هذا الطهر؟ ما هذا العفاف؟ ما هذا النقاء؟ ما هذا التقى؟ ما هذا الصفاء؟ ما هذه الروحانية؟ ما هذه العبودية؟ ما هذا الشهود للربوبية؟ ما هذا الصدق مع الخلاق؟ الحق له على كل أحد، وما طلب لنفسه حق، وأعطى كل ذي حق حقه ثم عرض نفسه. إن كان لا أحد حق يأخذ حقه مني، من له حق في المال هذا مالي، من له حق في جسد هذا جسدي. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. هكذا مضى، وقد أمر عند خروجه من حنين بجمع الغنائم في الجعرانة، جمعت. فمن جملة ما أحصوه أهل السيرة من جملة الغنائم التي جمعت، السبي من الذراري والنساء 6000 نفس، إبل 24000، غنم عدتها فوق 40000 ما أحصوها، غنم فضة 4000 وقية فضة. والنبي أخر قسمة الغنائم كلها، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، حتى مر بعد التأخير بعد جمعها عليه اسمها أسبوعين، قسم الأموال وترك السبي منهم عدد كبير يستاني بهم، ما جاءوا، منتظر متأني متعمد عسى أن يأتي أحد من قبائل هناك هوازن، يأتي منهم أحد فيرد إليهم سبيهم. إيش هذا الإخلاص ذا، إيش ذا الصدق ذا، إيش اللي حاربوه وقاتلوه في البداية أوقعوا فيه أصحابه، وقعد متأني بهم عسى يجي أحد يكلمه يخاطبه يرجع يتفاهم معه يرجع عليهم، ما جاءوا، فقسم السبي أيضا لين وصل جاءوا بعد. ها يقولون كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من هوازن أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة، قد أسلموا 14 رجل، رأسهم هذا زهير بن صرد، عنده خطابة وعنده شعر، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن أبو برقان أم منين من الرضاعة، أبو برقان عمه من الرضاعة، أخو من اسمه أبو زوج حليمة، هذا أخوه من الرضاعة، وأسلموا. قال يا رسول الله إن أهل عشيرة وأنت رضعت فينا وأصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك، فمن علينا من الله عليه. قام الخطيب هذا، قام خطيبهم زهير بن رسد بن صرد، قال رسول الله أنت المعتمد، ما في سباياكم سوى خالاتك وكافلاتك ومرضعاتك. وبعده أنشده شعرا يقول من العنيلة بالفكاك يا رسول، اللهم صل عليه وعلى آله. قام خطب بهم وقال يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك، يعني من الرضاع جماعة حليمة، وحواضنك اللائي كنا يكفلنك، ولو أن منحنا لابن أبي شمر منحنا أو بالنعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما، وأنت رسول الله خير المكفولين، ومن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركها نغماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يغتبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من مخضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت، وإذ يزينك ما تاتي وما تذر، لا تجعلنا كمن شالت نعمته، واستبقي منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعمة إذا كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعها، من أمهاتك إن العفو مشتهر، يا خير من مرحت كمد الجياد عند الهياج، إذا ما استوقد الشرر، إن نؤمل عفوا منك، تلبسه هذه البرية إن تعفو وتنتصر فاعفو عفى الله عما أنت واهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث لي أصدقه، استأنيت بكم وانتظرت وتأخرت ما جاء منكم أحد، والآن اختاروا إحدى الطائفتين، نساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ نساؤكم وأبناؤكم ردم أم أموالكم؟ في من ترون يقول أحب الحديث لي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. بعد أن انتظرت بكم ليالي ولم يأتي منكم أحد، وما استعجلت بقسم الغنائم 15 ليلة منتظر يجي أحد، لا ليلة ولا ليلتين، ما أكرمه ما أحلمه. فلما علموا أنه الآن ما عاد لهم سبيل إلا على واحدة من الاثنين، إما المال وإما السبيل، قالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل أبناؤنا ونساؤنا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، ما نختار، بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا ولا نتكلم في شأت ولا بعير، هاتوا لنا الأبناء وهاتوا لنا النساء. فقال صلى الله عليه وسلم الآن أما ما كان لي ولبني عبد المطلب كلهم جماعتي قبلتي فلكم من الآن، خلاص خذوا جميع السبي الذي في حصتي حصة بني عبد المطلب لكم. وإذا أنا صليت بالناس أقوم أقول إننا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، بالمسلمين لرسول الله في أبنائنا ونسائنا، فإني سأعطيكم عند ذلك الذي لي وأسأل لكم الصحب ما عندهم، اللهم صل عليه. كان تأنى بهم ما جاءوا، صبر عليهم صلى الله عليه وسلم، لا قسم وجاءوا الآن، فحقوا وحق قبيلته على طول ردوا، قال الباقين خلونا استاذينهم، ما هو لو أراد ردوا بيردوا، لكن قال برضاهم أنا استاذين، وتعالوا علمهم الخطة كيف يجون ويتكلمون من شان يكون أدعى لرضا الصحابة ولقبولهم ولمبادرتهم بإعطاهم إياه، وخذ يسألهم عن إسلامهم وقالهم وصلاتهم، حزلهم ما عرفوا التشهد، قال لك اقرأوا التحية، وأخذ يعلمهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد، ها ما يشغلوا عن دعوة شيء، عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد وعلمهم كيف يكلمون الناس وكيف يتخاطبون. وبعدين قام لصلاة الظهر، أذن سيدنا بلال وجاءوا اصطفوا للصفوف، وقام صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر، جيش مجموع، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا، أذلهم قال قوموا، قاموا فقالوا بما علمهم كيف الأسلوب تكلمون، قالوا نستشفع برسول المسلمين، نستشفع بالمسلمين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا كما علمهم و أبلغوا إليه في ورغبوا إليه في إليهم في رد سبيل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغوا يشفع لهم، قام وخطب حمد الله أثنى عليه، قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول فيء يفئه الله علينا فليبعد، إن تريدوا تبرع منكم وطيبة من أنفسكم وإلا فاضبطوه دينا عليه، وأنا في أول فيء يفئه الله علي أرد عليكم ما أخذ منكم قيمة جميع أبنائهم ونسائهم. قال رسول الله أنت تقول لنا هذا الكلام وهؤلاء مرضعوك وكاب أخوالك، ما رأيت في أموالنا حتى من أموالنا من غير ذريهم، خذ ما تشاء وكل طيبنا أنفسنا بكل ما طلب. تأنى قال لهم أيها الناس إن لم ندري من طاب منكم نفسا ممن لم يطب، فارجعوا إلي حتى يرفع إلي عرفاؤكم، روحوا تخاطبوا مع العرفاء فردا فردا حتى لا يبقى فرد إلا وهو راضي أو يأخذ حقه. قال الناس قد طبنا وطيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن لندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، كل واحد مع عريفه وأميره يتكلمون، ورجعوا الخبر لي. رجعوا الناس كلمهم عرفاهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولابن عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله. قال الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. الأقرع بن حابس قال: أما أنا وبن تميم فلا. وعيينة قال: أما أنا وبن فزارة فلا. قال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبن سليم فلا. قالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عباس بن مرداس لبن سليم: وهنتموني وهنتم. لو علموك الأدب، علموك الكرم، عاد الإيمان ما امتلأ قلبك ولا بتعرف لماذا قالوا هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أمسك منكم بحقه فلو بكل إنسان 6 فرائض من أول فيء نصيبه، فردوا للناس نساءهم وأبنائهم ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، واحد منهم كلهم المجموع. هذا ركبه حقه الهواء والورج جدا، وقع في سهم عجوز واحدة، ولكن ما عاد بغى لا قبل تبرع ولا قبل ما المقابل بيعطيه النبي المقابل. قال: لا بغى حقي. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية. يقول ابن عقبة: كساهم ثياب المعقد، وجاء في تقسيمه أيضا لما كان من السبي ما أعطى جماعة من أصحابه، يذكر فيها في سيرة ابن إسحاق أنه أعطى سيدنا علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة، سيدنا عثمان جارية يقال لها زينب بنت حيان، سيدنا عمر جارية وهبها من ابن عبد الله، عبد الله بن عمر قال: بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيوها ثم أديم. وأنا قال: فجيت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون، قلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا صلى الله عليه وسلم نساءنا وابناءنا. قلت: تلكم صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها. فذهبوا إليها فأخذوها. يقول: ما كان لي ولي بني هاشمكم فذاك لله تعالى ولكم. فقال كل الصحب: ما كان لنا فهو لربنا ولنبينا. بالمن هذا طابت النفوس، لأن حب المصطفى مغروس في قلب كل صادق تقي، وذاك داع لاقتفى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. من بقي هذا الأقرع بن حابس لما رضي يرد لما يرد وحده، هذه وقعت معه عجوز ما رضي يرده. قالوا: يا رسول الله كله رجع، ما دل في سهمه ذا المرأة العجوز ما رضي لا كذا ولا كذا. قال: اللهم أخس سهمه. يا الله. وكان فرحان، قال: هذه العجوز الكبيرة يمكن هي هذه أم الحي، أم الحي حقهم، ويغلون فداءه. أحصل لي هكذا فعل النفوس لما تهذبت. لكن شوف، هذا واحد قدامه ألوف، كيف بلغ قوة تهذيبه للنفوس هذه كلها؟ يشذ واحد من الجمع الكبير. ها، الله الله يحيي تربيته فينا وفي الأمة، ولو حيت هذه التربية الناس في خير كثير، خير كبير، ولا أحد بيشتكي فقر ولا شدة ولا تعب. لكن اللهف وراء المال هذا اللي تعب خلق الله وقطعهم عن سواء السبيل. كان يظن إنها بتجيب له شيء مبلغ كبير. فجاء ابنها إلى عيينة، قال له: هل لك في 100 من الإبل وتعطينا المرأة أمي؟ قال: لا معاشي، إيش 100، روح يبغى أكثر. رجع عنه، تركه ساعة، قالت العجوز: ما عربك؟ ايش تبغى مني بعد 100 ناقة؟ اتركه. فما اسرع ان يتركني بغير فداء، تقول لابن اتركه، ما اسرع ان يتركني بغير فداء. فلما سمعها عيينة قال: ما رايتك اليوم خدعه. فمر عليه ابنها قال له: هل لك في العجوز لما دعوتني ليه تجيب 100؟ قال: لا، ازيدك على 50. ما عاد في 100، بتعطينا ب50 ولا ما عاد؟ قال: لا افعل، ماشي 50، ايش هذا 50؟ 100؟ قلت لي امس 100. قال: خلاص امس 100، اليوم ما عاد في الا 50. خاص السهم حقه مسكين مات. لبث ساعة، مرة بأخرى أعرض عنه، قال له عينك يا هذا، هل لك في العجوز؟ أي رضيت بالذي بذل 50؟ قال: لا أزيدك على 25، ما عاد في عندي إلا 25. هذا الذي أقوى عليه، هنا ما أقدر أجيب لك أكثر من 25. أفعل والله، كل ساعة تنقص علي تنزل، ما أعطيك. راح ترك. قال له: هنا يترقب حد بيجي، حد بياخذ، بيحصل شيء فائده، ايش يبغى بالعجوز هذه؟ ان شاء الله يخسر عليها نفقه ويصاليها كبيره. وخاف الناس بيمشون، لان يوم كلهم بيرتحل ويبقى هو ياه بلا فائده. لا حول ولا قوه الا بالله، تخوف ان يتفرق الناس ويرتحلوا. جاء هنا قال: تعال تعال، هل لك ليه؟ يا ما دعوتني ليه؟ ان شئت 25 رضينا. قال: هل لك في 10؟ 10 أعطيك. قال: لا حول، لا ما أريد العشر. قال: روح، مرأة عجوز كبيرة لا بتلد ولا بتنفعك ولا بتجيب لك شيء، روح لك. قال عيينة: وذا لا بارك الله لك فيها. قال الفتاة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى السبي فأخطأها من بينهم بالكسوة ما وصلت إليه، فهل أنت كاسيها ثوبا؟ لا والله، ما ذلك لها عندي. قال: ولا تفعل؟ لا وتفعل. قال: يا هذا خلاص قد زهقت منها وما عاد حصلت شيء فيها، خذها، ما عاد تاخذ شيء مني ومما عندي فوقها. قال: ما بروح، لابد تعطيها كسوه، لان انت حبستها عندك، الكسوه خطاتها، ولا النبي كسهن كلهن امس واعطاهن كسوه من كسوه كسوه ممتازه، الحين ما بروح لابد تكسيها. ما فارقه حتى اخذ منه ثوب. ثم ولى الفتى وهو يقول: والله إنك لغير بصير بالفرد، وما عرف كيف يكون. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقسم من تلك الأموال ويضعها في مواضع لخدمة الدين وجمع القلوب على الحق تبارك وتعالى، وله في ذلك مواقف وعجائب تأتي معنا إن شاء الله في ليالينا المقبلة، قد تأخرنا الليلة في البداية. والله ينظر إلينا وإليكم ويكرمنا وإياكم بقربه ويبارك لنا في ذكر هذا الحبيب أوصافه أحواله، نستجلي فيها شؤون العبودية مع الربوبية. عبودية ما كماها في تولي ربوبية بأعلى معاني الولاية من كل جانب. ما أعجب هذا الجمال وما أعجب هذا الكمال، وبالتعلق به يفتح باب الوصال ويحصل كمال الاتصال، ونعطى ما يفوق الآمال من فضل الكبير المتعال. ربي وفر حظنا من هذا الحبيب واجعلنا منه قريب، وثبتنا على دربه في كل ظاهر وباطن، ارزقنا بحسن أداء الأمين، وأرنا طلعته الغرة في الدنيا والأخرى، واجعلنا وهؤلاء وأحبابنا من يسمعنا من جنده وأهل ودك ووده موفين بعهدك وعهده على الوجه الأرض لك ظاهرا وباطنا، حتى تجعلنا في جندك وجنده. يا قريب يا مجيب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.